خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، وعلى قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام جي. ديما معك.

أفرح وأمان كل الجنوان، أفرح وأمان كل

أوجي اللاجي عجنا لجنابك نقصد والأنفس في أوج اللاجي وإلى إفضالك يا أملي ضيعتنا إن لم نعجي من للملهوف سواك حمل أو للمضطر.

0: في الانستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له

بعد خلق لنا ما كسب ولكم ما كسبتم.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم،

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

أنتم كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا

0: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
1: توا استمتع الصباح على مزاجك.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معاك.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: MFM, la suite après la pause. C'est la pub. Retour du programme sur votre radio.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت مزروبه على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

في الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس احلى بلاد في العالم.
0: انت حب سكن في الوريد، وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن.
2: MFM اتنعوش
3: اتنعوش.

ما دام الحب مهنينا ما تحزنش يا اللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش يا اللي كان وافرح باللي ماشي جينا

للحنان نقول ان شاء

0: فكرني يكفي ما تبكيش علي وارجع لفراحك وعود
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: فرحة قلبي يسعد بيه
2: ما تفكرش ما تفكرش
0: يسعدني

0: كل احزان في القلب جروح
1: ما تفكر شي ما تفكر
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك وعلاش النوح
1: ما تفكر شي ما تفكر
0: كف كف دموعك يكفيك كل احزان في القلب جروح
1: ما تفكر شي ما تفكر
0: اعطف على حسنك يزيك على الشك وعلاش النوح
1: ما تفكر شي ما تفكر شي
0: مدى حبي مخلص ليك
2: ما تفكر شي ما تفكر
0: حبك حب الروح للروح

0: نقول ان شاء الله
1: زينة زينة زينة زينة
2: شلا زينة
1: زينة زينة زينة
2: شلا زينة
0: قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء

0: نعفس كلامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرشي
0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرشي
0: خفف يا لامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرشي
0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرشي
0: نتمناك تبدأ بزان.
2: ما تفكرشي
0: نتبدل الدنيا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت مزروبه على تاثير دارك وتحب على ليفغيزون غابيت ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
0: Retour du programme sur votre radio. MFA.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي نوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمن لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

0: C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم المعارض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات. من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقسم المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا نحداش تاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM. Al-Megies.

وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت

طفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني ومهما كبرت وصرت ومهما علاشان وسفرت وتغرب وسكنت غير أوطان ومهما كبرت وصرت ومهما علاشان وسفرت وتغربت

وصفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني أنا تونسي بحساسي وتونسي عالفطرة من ساسي القمة راسي ودم العروب بالقطرة أنا تونسي بحساسي وتونسي عالفطرة من ساسي القمة راسي ودم العروب بالقطرة فدان البلد وعيونها وعيون اللي صان عيونها فدان البلد وعيونها وعيون اللي صان عيونها وعلى حبها ينافسني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني.

صفرا بلادي ونفخر بيك من البحر البرج الخضرا ما تغلى أرض عليها أنا من رحم الخضرا بلادي ونفخر بيك من البحر البرج الخضرا ما تغلى أرض عليها ولو نعرف

بيشرفوا تونسي وتعرفهم وفرحة بيشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني.

0: وتراب هيلحفني يوم الاجل يخطفني وفرحان ويشربني.
1: ام اف ام اتنعوش
2: اتنعوش.

0: جهاز
1: C'est la pub. Retour du programme sur votre radio.

0: علم قياس علم قياس
1: FFM la suite après la pause c'est la pub.
2: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جميلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيه ما تفوتوش الفرصة من 24 جميلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
1: توا نص النهار على مفاتيح Retour du programme sur votre radio. FFM.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي نلوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جميلية ل 3 اوت مجربة لتأتي دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جميلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: Retour du programme sur votre radio MFM.

0: التأمت بقسم معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio MFM. توا غادي ساعة على MFM.

0: انا فاهم اتنعش
1: اتنعش.
2: مرحبا بكم في موعد جديد من استاد لما فهم. طبعا موعدنا اليوم 1/2026، موعد ممتاز ان شاء الله باش يكون اليوم على مستوى المواضيع اللي باش نطرقوا لها. على كل حال كما قلنا اليوم باش نحكيوا في عديد المواضيع اللي تتعلق بالكره التونسيه. الجزء الاول من الحصه باش نبداو مع نادي الاحسينات الرياضيه، الفريق اللي عنده 6 سنين من النشاط. باش نرجعوا طبعا ريكاب كامل الاحسينات الرياضيه بعد 6 سنوات، اي افاق للفريق، شنو طموحاته، شنو مستقبله، وطبعا باش نربطوا بالواقع اللي عايشه الفريق حاليا. باش يكون معنا بعد شويه ان شاء الله زوج ضيوف في الاستوديو، طبعا الرئيس النادي والكاتب العام باش يكونوا معنا ان شاء الله باش نحكيوا في اكثر تفاصيل. الجزء الثاني من الحصه باش يتخصص لكرة القدم التونسيه، وطبعا باش نحكيوا على الرزنامه ومشاكل الرزنامه والبوليميك اللي صارت على الخطا اللي صار في قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والحديث اللي تقال على إمكانية إعادة القرعة. طبعا باش نعطيه الصحيح بالضبط شنو في الموضوع هذا. أيضا باش نحكيه على مسلسل يوسف البلايلي مع الترجي، المسلسل يبدو أنه انتهى لكنه الحقيقة ينجم المسلسل يتم استئنافه في أي لحظة، لأنه إلى حد الآن ما زال ما فهمش حتى حاجة رسمية تأكد توقيع يوسف البلايلي لعقده مع الترجي. أيضا باش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ما بعد خيبة المونديال، باش نرجع نحكيه على الإطار الفني الجديد للمنتخب، قرارات المكتب الجامعي، التغييرات اللي صارت بعد اجتماع المكتب الجامعي الأخير، بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى باش نحكيه على النجم الساحلي النادي الأفريقي وبقية الأندية. خليكم معنا بعد شوية، رجعين معكم.

0: 5 اف ام المهديه
1: والتونسي وصلت الاضواء على اخر الاحداث الرياضيه الوطنيه والعالميه تحاليل فنيه مواكبه متنوعه واستضافات من تونس وخارجها.
2: مرحبا بكم من جديد في سبورتيسيمو. طبعا موعدنا 1 أوت 2026 كما قلنا في بداية الحصة. اليوم إن شاء الله سبورتيسيمو باش يكون على 3 أجزاء. طبعا الجزء الأول باش يكون مخصص إن شاء الله لفريق الحسينات الرياضية. نذكر تنجموا تسمعونا على 105.5 على الفام، أيضا تنجموا تتابعونا صوتا وصورة على الديجيتال على سبور 24 باي ام اف ام ام اف ام بلوس، وأيضا على موقعنا الرسمي على الانترنت. ريم قرمه باش تكون معنا في الجانب التقني للحصة. وطبعا نرحب بكل السادة المستمعين والسادة المتابعين لسبورتيسيمو. كما قلنا ضيوفنا فريق الحسينات الرياضية، الفريق هذا اللي كان تأسس 2020. طبعا 6 سنوات لفريق الحسينات الرياضية، 6 سنوات حقيقة كانت فيها برشا صعوبات، وإحنا كنا عن قرب يعني مواكبين للصعوبات هذه والنضال تقريبا نقولوا إحنا بين قوسين، باش نحكيوا على 6 سنوات من النشاط للحسينات الرياضية، وطبعا الصعوبات والمشاكل وأيضا الأفاق المستقبلية لهذا الفريق. للحديث عن الحسينات الرياضية معنا رئيس النادي السيد إدريس عمار. مرحبا بك سي إدريس.
3: مرحبا سي مروان، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا
3: ونرحبوا كامل أهالينا بولاية النادية ومنطقة الحسينات. مرحبا مستمعي ومشاهدي أما فهم.
2: مرحبا سي إدريس. مخلص المسعي كاتب عام النادي، هو الحقيقة كاتب عام ولاعب ومدرب. مرحبا مخلص.
4: مرحبا بك أخوي مروان، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة أما فهم، الإذاعة الأب الروحي نجم نقوله معناها اللي بدأت المشوار مع الحسينات الرياضية. إن شاء الله اليوم نفيدوا برشا على تساؤلات برشا غموض المدة اللي فاتت، واللي معناها خير رئيس النادي انه ما نتكلموا الا معناها على حاجة صحيحة، وان شاء الله أنا اليوم باش يكون برشا حصريات وحقائق.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا حديثنا ممكن سي إدريس يبدا 6 سنوات من النشاط، هات لخصوهم ساعة نبدأ نحكيه شوية تدريجيا، من بعد باش ندخلوا في عديد التفاصيل. اكيد
3: كما تعرفوا الناس كل 6 سنوات ما هم سهلين، كلهم نضال معنا من البداية، وانت مواكب معنا سي مروان من البداية. كانوا صعاب صعاب صعاب، خاصة لما بريود معنا صعيبة برشا، مرة الجمعية بظروف خايبة 2023 كاية 2022 ظروف صعيبة، قريب معنا قريب تتحل الجمعية، صار سوء تفاهم بين الهيئة تقدمنا نحن ماني ولا والكافة الهيئة المديرة باش نحلحلوا الأمور معنا، وخاصة أنني مانيش موجود في المنطقة، نخدم ديما البرة ما نجمش نكون متواجد. اقترحوا علي الأولاد الكل معنا تقدمت، وباش سيرنا وكملنا المشوار معنا واخذنا المسؤولية من 26 أكتوبر 2024 إلى حد الآن. الحمد لله معنا هاكم تشوفوا جمعية ما وقفتش، نشاط قاعد يزيد، طورنا في الجمعية على كل المستويات بالرغم الصعوبات. معنا عندنا برشا صعوبات، هاك تشوفوا برشا صعوبات، خاصة صعوبات مادية ومعنا لوجستية، وحتى معنا غاديك تعرف ثم شكون معاك ثم شكون ضدك، فهمتني. الحمد لله معنا هاك بعد 6 سنين توا قاعدين براسك باش نجنيو ثمار العمل اللي نتاع ست سنين، مش كاناني الهيئات السابقة زادة معنا نشكرهم الكل اللي كاي من أول ما تأسست الجمعية، وقتها كان سعد القادر سعيد هو رئيس الجمعية اللي خدم زاد خدمة كبيرة معنا ما نكروش، زاد من بعده سي خميس شوشان زاد معنا خدم ما نجموش زاد ما نشكروش، والهيئة تو كاي، وخاصة زاد معنا من موش في وجهه معنا مش نشكره
2: مخلص ايه
3: مخلص حتى من بدايه الجمعيه بالرسمي معنا كان صغير هو معنا 6 سنين وقتها مازال صغير
2: هو مازال شباب
3: بطبيعه الحال، شنو هو صغير وخدم برشا للامانه ولحد الان هو يمكن اكثر عنصر معناها هو ينشط للامانه. كنا نحن خاطرنا البرا معنا نخدم بعيد ولا حتى الاعضاء اللي معنا هو ما مسكين في الوشا كي سوا معنا اداريا ولا معنا غاديك في ليزونترينمون في مع الرابطه مع الجامع كل شيء هو الحق فهمتني ان شاء الله معنا ترى يرولو بيه العباد غاديين المواطنين وان شاء الله معنا ربي يعطيه معنا ان شاء الله ونكافئوه خاطر ماهوش مش نكرموه ان شاء الله معنا هو ديجا يعني الناس الكل تحبه معناتها وبصراحه يعطيه الصحه وان شاء الله ديما الحسنات من حسن الى احسن ومازال عندنا معنا ثم في الحديث معنا عندنا برشا جديد ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله به. أول نقطة نحب نبدأ بها مخلص هي ممكن تساؤلات خاطر الناس كلها تسأل وين وصلتوا في ملف الملعب؟ هل أنه ملعب الحسينات أخذها صبغة نتاع الملعب البلدي أم لا؟
4: هو يمكن طولنا نحب تعديها على في المباشر في زيارة كانت لمقر وزارة الشباب والرياضة في ديسمبر السيد وزير الشباب والرياضة السيد صدق المرادي مشروع احداث وتهيئة نهار 24 ديسمبر 2025 مشروع
2: 24
4: ديسمبر
2: 25
4: 2025 مشروع احداث وتهيئة الملعب البلدي بالحسينات محور جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة وأشرف كذا وكذا وأذن وزير شباب الرياضة السيد الصادق المراني خلال اجتماع بشروع في عمليتي تعشيب الملعب وتركيز نظام الإنارة لتكون منشأة مكسب ومتنفس لأبناء الجهة مؤكد الوزارة تعطي الأولوية القصوى لبرمجة المنشآت الرياضية في المناطق التي تفتقر مثل هذه المرافق الرياضية الترفيهية مشروع إحداث وتهيئة الملعب البلدي بالحسينات الرسمي ديما تاخذوا من الرسمي
2: يعني تو الصفحه الرسميه نتاع الوزاره فيها ما يثبت انه الملعب البلدي اي مثال شتونا نعديها نعديها ما نجمش
3: حتى على الكومينيكي
2: لا مو ما نجمش ما نجمش نجبد خاطر بالنسبه لي لانه الصفحه نتاع الوزاره مبلوكيتني ديجا عندي تو عامين هذه طبعا البلاغ تو بعد ان شاء الله نعاودوا المروه يعني البلاغ يعني اللي فهمته تو صبغه لكن التسمية مازالت ما جاتش 100% احنا نحكيو حاجه احنا نحكيو على وثائق يعني
4: مشكورين السادة النواب الشعب وبالمناسبه نباركوا على السيد محمد بن حسين على دايره البراد على قصر السيف رجيش بمناسبه زواجه مواكب لجميع الاحداث اليوم الملعب البلدي بالحسينات رسميا ضمن المخطط. المخطط. وان شاء الله في وذات أولوية. لكن فما أطراف أخرى ما يساعدهاش. فما أطراف أخرى نهار تمشينا للزيارة للوزارة. كيفاش تمشيوا وحدكم؟
2: شنو خلفهم يعني؟
4: كان جاب يدوهم أنهم باش يعاقبوا الوزير يعاقبوه.
2: يعني لا ممكن كيفاش مشيتوا وحدكم للوزاره
4: وانت راك تشوف اللحظه هذه جميع الزيارات يقام بها السيد وزير شباب والرياض صدق المراد بار اكزومبل سوسه قصري غيرها بعد زياره ذوك معيط للمندوبين وللولات نتاع الجهات معناها نتاع الجهات هذيك الولايات المهديه حاليا لا
2: معليش شنو
4: برشا نقاط استفهام
2: يعني هنا اللي نفهمه انه ممكن اشيلكم مع السلطه الجهويه نحكي ممثل على الاقل في المندوبيه
4: في المندوبيه
2: احنا ما نشخصناش ما كنا نحكيو على هيك
4: لا لا مع المندوب مع المندوب هو مش هو مشخصنا
2: مشخصنا على اي اساس يعني شنو
4: السيد ولي المهدي السيد ولي المهدي تقابلنا يمكن ثلاثه مرات بعد الزياره هذيك اكد دعمه المطلق للمشروع على جميع المستويات
2: ايوا
4: به المندوب وصل انه حرمنا من كور حرمنا من كور خاطر ما لقاش في الجلسه اكل علينا تاع الجلسه في الجورنال ما لقاش الضات والضات ما احنا هزيناها امريكا الله يعلم كيفاش الامور لا علينا امورنا كلها امريكا حتى لو كان فما تقارير مغلوطه وديجا هرت اقول للسيد الوزير وشتم هرسله وشتم كذا وشتم كذا كل شيء امريكا وتعرف انه السيد الوزير كيفاش استقبلنا، شنو صار قبل ما يستقبلنا السيد الوزير شاب الرياض، شنو صار وكلهم يعرفوا.
2: انت نعرفوا احنا الزياره نتاع وزير شباب الرياض للمهديه، نعرفوا شنو صار فيها، اللي كنت بيدك يعني، انت بيدك يعني كنت محل تتبع الحقيقه، وتوقفت ظهر لي فتره ساعات.
4: اسمع شوف اليوم رغم اللي صاير في تونس، لا رغم اللي صاير الكل، ثم حاجه سبيسيال بدون رمي ورود لرأس السلطة، انه اللي عنده حق يخفى رغم الإدارة العميقة، رغم التقارير المغلوطة.
2: شنو خلينا نفهم لهنا شنو الإشكال يعني مع السيد مندوب، شنو المشكلة؟ خاطر أنت قلت لي هنا ولات المشكلة في شخصه.
4: السيد مندوب ما عجبتوش كيفاش هو، شو هو السيد الوزير كي جا للولايات المهدية، كي جا للولايات المهدية كان يجي الحسينات، وكان حتى لو كان جا الحسينات ما يصيرش اللي صار هذاك، هو كل بوليميك هو كل التتبع وكل الإيقاف لمدة ساعات. حبوا معنا الحمد لله، لولا معناها انه واحد كان على حق لولا اللحظه هذه مش موجود، مش موجود بحذاكم راهي في بلاصه اخرى فعلا. ربك سبحانه خيب ظنونهم وخيب معناها الشيء اللي عملوه. مشكور سياده رئيس الجمهوريه وراه مش رمي ورود ولا اعطاني باش حط لي بيجيبي لا شيء، كيف كيف السيد وزير شباب الرياض فهموا الموضوع، عندهم جهات مختصة وعندهم ناس معناها ناس وطنيين وصلت المعلومة وصل كل شيء، وأنصف ما نصفش مخلص المسعي. مخلص المسعي في اللافا شخص وكاتب عام جمعية، وأنصفك صغيرات الحسينات، وإن شاء الله بقات إشكالية صغار أنا قاعدين نحلحلوا فيها، أنا قاعدين مكملين، أنا صابرين مع بلادنا على خاطر ولادنا، وبإذن الله ماناش معناها مكملين.
2: سيدريس يعني على مستوى تو نقعدوا مع الملعب شويه، على مستوى الملعب تو شنو النقايص اللي ما زالت او شنو الحاجات اللي لازمها تتوفر في الملعب باش يولي على الاقل
3: يلعب
2: هذا بالضبط امور على الاقل من لجنه صلاحيه الملعب كي تجي مثلا تنجم تعطيك يعني الترخيص؟
3: على مستوى الملعب ما زال نقص، عفوا الارضيه معناها باتي معناها ديشي، السياج موجود، الصور يعني موجود، عندنا لي فيستير ناقصي، ناقصين تجهيزات الارضيه والماء ناقصين معناها، والمدخل باب كبير معناها نتاع المدخل، وتاهي هذا معناها فيه مصروف مازال ناقص.
4: باش نتفاعل مع رئيس النادي سبريس، احنا رانا عندنا فما شكون معناها من سواء من برا المنطقة ومن داخل المنطقة انه باش نكملوا حجرات الملابس،
2: فما وعود معناها
4: لا موجود حتى السلعة عندنا
2: موجود معناها
4: اتصلوا بين السلطة قالوا لنا نخليك تعمل شيء، راهو فما برمجة وكذا وفما فلوس وفلوس وفلوس. معناها احنا حاليا ننتظروا في السلطة، ننتظروا باش نكونوا عمليين وكيف كيف. لو كان ما فماش معناها هالوعود اللي هي رسميه من جهه رسميه ما تمتش، رانا باش نمر تعدل السرعه القصوى. وراه بعد 6 سنوات سي مروان ماناش باش اليوم باش نقولوا باش نوخروا لتاني.
3: معناها بحول الله معناها مكملين، اما شنو مكملين، لكن ما تنجموش احنا وحدنا، راه ما تنجمش تخدم وحدك، ما نجموش نخدم وحدنا، لكن السلطه الجهويه والوطنيه ما يتدخلش معاك، ما يجيبش خاطر راك ملعب. معناها احنا عملنا اكس في الواقع، معناها يمكن حضرنا بلاسك 50%،
2: اذا كان مش اكثر،
3: ولا كان مش اكثر، ما هو سيدي 50%، انت كي تلقى 50% حاضره شنو ال 50% الاخرى ما تنجمش تكملها؟ تنجم، ماهوش كبيره على الدوله، والدوله يظل تجاوبت معنا. انت السيد الوزير معناها تجاوب معنا اللي هو ادرجوا من ضمن الاولويات معناها ملعب الحسينات اللي هو باش يصير معنا تاعي نتاعو ان شاء الله معنا 2027
2: تبدا الاشغال
3: معنا في المخطط هذا.
2: في المخطط
3: خاطر هو ديجا حتى المندوب الجهوي ولو انا نلوم عليه برشا انا خاطر قابلته وعد لقيته معنا
4: صدامي.
2: شنو بالحق شنو اعتراضاتكم على على
3: معناها يمكن الشخص نفاها شويه
2: شنو فما خلاف شخصي بيناتكم
3: وفما خلاف شخصي شنو هو مش خلاف شخصي اما يمكن هو يمكن معناها وقت صار الوزير جاء واحد
2: تجاوزتوه تقول انت
3: واحد لكن هذاك في صالح طب باهي تجاوز وانت مش تربح منشاه ولا معناها مشروع جديد في الجهه نتاعك يا بليس معناها للمندوبيه والولايه بالعكس تفرح تجي انا نلوم عليه معناها في حاجات بسيطه مثلا الكر هنا احنا جمعيه باي ما نشوف ثم معناها غلط عندهم معناها تو نحن ننشطوا وتبرمج لي في الماتشوات وننشط معناها في وسط السيزون وما تعطينيش الكر الكر معناها من حقي باي ما ثم ورقه ناقصه
2: بالك يقول اي بالضبط يقول لك امور قانونيه
3: لا ماهيش اشكال باي كي امور قانونيه حبسني انا ما عادش ننشط
2: لا معناها يقول لك نعطيك الكور لما تستظهر بوثيقه
3: استظهرنا جينا بحذا التصوير الرياضي معناها سي اشرف وقال اموركم رجله وقتها فهمتني بعد تخرج لنا معناها مش عارف شنو هاكم ناقصين ولوم عليه زاد فما حاجات للامانه انا ما عنديش معاه حتى معناها مشكله زاد مثلا في الاطار الفني اول جمعيه معناها يصير مراسلتها اول جمعيه الحسينات نحن معنا برشلونة اللي هي معنا جمعية ممكن كنتي تفرح في المنطقة متاعك اللي أنا عامل لك جمعية ونأطروا في الشباب عندنا توا بحول الحمد لله 105 مجاز برسك خاطر تطورنا علاش قلت لك تونا نحكيه معنا قاعدة تكبر الجمعية تكبر الجمعية معنا برغم العراقية تبعت لي مراسلة خياني برشلونة ولا تهو حتى ندوروا الجمعية الكل تقول لي على الإطار الفني معناها عنده الكاف ولا عنده معناها الشايل تشكون اللي مشي اللي يدرب في الجمعيات هاو ندوروهم ما بكلنا اي جمعيه تحب تمشي يا استاذ سبور كذا انت تحب ماناش معناها محترفين كيما برك انت قيد جمعيه معناها وتاثر لك في الشباب نتاعك معناها والصغار ومقعدوا فيه مع الفساد
2: هو شنو طلب منكم معناها المدرب لازم يكون عنده
3: يكون عنده الشهاده
4: الرسميه نتاع المدربين
3: الرسميه والشهايد تكون شهايد معناها معترف بها اللي هي معناها حوايج ابارامون ما تصيرش ما نجموش ويظلي مش من مشمولاتهم يعني
4: معناها حتى الشخص الشخص هذا اللي يدرب سماه بالاسم معنا في المراسل موجود كل شيء نحكيوش من فراغ
2: شخصنا معناها الحكايه
4: كل شيء بالوثائق سماه بالاسم مشالو معناها مشى السيد قالوا السيد معناها يقصد في فيك كتبع قالوا هو يتكلم برشا ومش عارف شنو هو معناها بلغه اخرى اني حبيت ان نكبسه راهو اليوم رانا نعيشه ما بعد 25 جويلية رانا نعيشه ما بعد ثورة رانا نعيشه ما بعد راهو فما نفس جديد اليوم فما مسؤولين لم يستوعبوا اللحظة التاريخية لتعيش البلاد رغم كل ما فيه راهو كل المسؤولين اللي مشاو معناها بالتمشي القديم واسكت لا يسمع كفلان ولا حيوت عندها وذنين راهو اني ما نعيش به ما بيناتنا وثائق ما بيناتنا قدر ما بيناتنا احترام هذاك اللي يصير اما اني باش نجيك وكل السيستم والطريقه لا سبحان الله واحنا في الحسنات نعيشوا كيكا بخشومنا معناها ما نجيش مسؤول انت باش تعطيني باش لا
2: من شنو الاشكال تو اللي فهمت انه اشكال اتصالي معناها لازم تمر على
4: عبر وتعمق اكثر من هكاك
2: اما
4: اصبحنا اليوم احنا من نجم نقوموا بحتى نشاط ما نقوموا بحتى بدوره ورغم انه جمعيات اخرين في نفس المنطقه وغيره وغيره وغيره يقوموا بكل الانشطه ولا نسيب ولا رقيب
2: باهي معناها النقطه هذيا الحقيقة تعمل شوية تعقيدات هو على كل حال المجال مفتوح بالنسبة لسيد المندوب كان حاب يدخل
4: سيد المندوب وسيد معتمد البلاد
2: عزيز باهي المجال مفتوح إذا كان يحبوا يدخلوا مرحبا بهم أكيد لهنا خلينا نمشي شويه تو اللي فهمت انه فما برشا صعوبات مازالت موجوده.
3: مازال عندنا برشا صعوبات.
2: مش في الملعب بركه راه
3: مش في الملعب. مش نلعب برك. هي شنو هي جمعيه؟ هي جمعيه او معناها جمعيه كان رياضيه، هي جمعيه تربويه تنمويه، معناها مش يمكن اول حاجه تربويه. يعني نكونوا في الصغار ماهوش يختصر النشاط الا رياضيا. راهو معناها نكونوا في صغيرات، عندنا معناها اكاديميه وعندنا معناها ايكول ومينيم وكذا، هذوما بين سن مراهقه وكلهم صغار. لكن انت ما تربيهمش على الباهي وما تقريهمش ما تنهاش بهم، معناها دورك كانت رياضي معناها يلعبك الساعه ونص ويمشي على روحه، معناها الشارع يستنى فيه. لازم يكون نحن اكثر حاجه يمكن نركزوا عليها معناها فكريتهم في كذا ونتبعهم حتى بالقرايه نتاعهم بعد ديما التلميذ النجيب معناها كرفوه. فيما يخص هذا حتى التقصير معناها من السلطات الجهويه الكل، حتى المعتمديه اللوم عليها برشا، خاطر ينبه ما فماش المعتمديه غايبه. ما يهمنيش انا في شخص المعتمد ولا من شخص اي واحد، لكن انت تلم، انت امنا معناها انت المعتمديه، انت تمثل السلطه،
4: انت
3: تلمنا، انت تلمنا بياني غلط مثلا. يجاني اخوي يجاني واحكي معاي وكذا، وشنو ناقصك، شنو هي صعوباتك انت في منطقتك مع تعديل البراد عشان يكبرها. لكن انا ناطر لك 105 مجاز، يعني بعت لك معناها بعت لك الفساد وبعت معناها شبابك الصغير نورمالمون تجي دعمني، حتى كي باش نعمل نشاط تجي دعمني، مش انا تفرض عليا معناها يلزمني الراس معناها السلطه الكل يلزمني نعمل ومامتون راس النامه وتلعب منك المبادره واحد راس النامه اللي تمنع عليا انا معناها باش نعمل معناها نشاط تربوي معناها ثقافي ترفيهي. ما تقول لي لا مكش حتى المندوبيه داخله في الحكايه هاي داخله، لكن هذه مثلا من ضمن الصعوبات خاطر المعتمديه نورمالمون يجي المعتمد ولا الممثل نتاعه ولا هو ولا يجي ويشوف الجمعيه اش بيه، يعني ما تنصحش الناس الحكايه مش اني متعارك وياك باين ماناش متفاهمين مش متعاركين مثلا. ايجا اخويا ايجا ونقعدوا على الطاوله ونحكي وشنو هي مشكلتك شنو هي كذا شنو هي صعوباتك خليني معناها نحل هالصعوبات. راك تفرح انت كياني شنو ربحنا انا ولا مخلص ولا الهيئه ككل معناها شنو هو ربحي انا يعلم ربي معناها عندي نحن شنو قاعدين نقاسيه. والله هذه انا نلوم عليها المعتمديه مقصره، هذه معناها صعوبه. احنا شنو امكانياتنا؟ ما عندناش امكانيات راهو معناها زيرو ملي مسنا معناها خذينا
2: فماش دعم
3: جبناه معناها حتى من الدوله فلوس، لكن مازلنا ما خذينا حتى ملي.
2: يعني ما فماش فلوس من المجلس البلدي يعني من البلديه لا
4: البلديه مازال نورمالمون وعدونا باش يسبونا زوليه ونص باش
3: يعملوا مازالوا
4: باش نصرفوا ولا
3: مازالوا
4: نصرفوا ستوندار نحكي لك من غير هكا وهكا معناها انك باش تفرح بالصغيرات ولا حاجه نصرفوا نورمالمون في معدل 35000 دينار
3: اي الموسم يتكلف
2: اي الموسم يتكلف
4: عندك ثلاثة اصناف تكلف احنا 35000 دينار اسنام الدولة متعطنا منهم حتى ملي منين
2: قداش وعدتكم الدولة يعني
4: الدولة ناخذوا في معدل 19 ملايين 19 ملايين
3: كل دايرة
4: معنا 19 ملايين هذا الكل
3: معنا
4: معنا يعطيوك الناس الكل معنا الولاية والوزارة
3: الكل
2: بقيت الفلوس كيفاش باش تغطي يعني
3: والله يا
4: الفلوس هي الفلوس فاش متمثلة مصاريف متمثلة في لي زونترونور متمثلة في الترونسبور متمثلة في الاسيرونس وفي ال ال ال ال والشوية إصابات على شوية لي زونترونور كان عندنا مدرب ما خلصش الشهر وخرنا عليه هز روح وروح شنو نعمل؟ نكمل ليكول والمينيم والكادي فهمتني؟ ترونسبور كل واحد كل نهار واحد يخبي في روحه يخبي في وجهه او فلان يسالك او فلان يسالك او كذا او كذا او كذا او كذا معناها وضعنا ما يبعدش يمكن نطول خاطر احنا عندنا 35 مليون مصروف لطول عندها 35 مليار ما نبعدوش برشا
2: مش برشا
4: معناها كي تجي تشوف شنو عندنا احنا وفي الديفيزيون نلعبوا ولطول وانت تلعب يعني كما حال الطوار تطلب ويطلبوا ولا قسم كيف كيف
3: هو كلها الفرق كلها معناها في
4: ضيقه ماليه
3: احنا
4: ورغم انك اليوم في الحسينات مانيش نلعب في كره، مانيش جمعيه رياضيه فقط، بل هي تنمويه وثقافيه وتربويه وصحيه. وراك عندك مونك للوزير وسائل الترفيه
2: مش متاحه يا جماعه،
4: ما فماش ما فماش. وممطون انت صغير تهزوا من الحسينات للمهديه ولا تهزوا للرجيش ولا تسرى هلال ولا المستير ويشوفك الفوارق ما بين المناطق،
2: شي يحس هو بيدو
4: يحسها. وقت اللي يجيك نهبط له واني على الصفحه اليوم اني مشيت قابلت الوزير شاب الرياضه ولا قابلت السيد الوالي ولا السيد المعتمد ولا السيد المندوب وكذا وسي وسي، وفما اجال نتاع تعشيب ولا نتاع كذا. يجي العام من بعده ما فما شيء، ما فماش تعشيب. يجي من بعد تالي يسمع انه ما فماش كذا وكذا، واستاد ما فماش منه استاد و صغير شنو باش يعمل؟ يقول لك اختاني حتى الولي نتاعو. معناها
2: نحس شروحه موتيفي محمي بالضبط،
4: معناها انه بلغه اخرى اللي هو ورا البلايك اللي هو محقور وماهوش مش كلام، هذا مش يسمع فيها كلام. يقول لك ورا البلايك
2: هذه ممارسه، شو تاخذ قدامه فعلا
4: ممارسه. يعني اليوم كي نتحول لاي استاد من الاستادات الموجودين وندخل الفستير ونحل الماء يهبط الماء كي نجي باش نقضي حاجتي نلقى ونقضي حاجتي، عكس انه كش نمشي غاديكا في الملعب بلدي بالحسينات ما تلقاش معناها لوين تقضي حاجتك. صغير كذا معناها يتقصر، شنو باش تعمل انت؟ شنو باش تقول؟ فعلا وصارت لنا
2: يعني هنا مسؤولين في بالهمش بالشيء هذا، مسؤول حتى جي على مستوى الجهه
4: مسؤول مسؤول انت. يعني تعال نحكي لك انا شوف الحاجه اللي انا مقتنع بها وديما نقول انا ديما نحكي كارت سور تابل. اليوم كون زاد الجمعيه قاعد تخلص في ضريبه نتاع العبد ولل اللي هي كي نشوف حاجه غلط نعمل كومنتير، كي نشوف حاجه كذا نتكلم. اليوم اصبحوا يعاقبوا الجمعيه خاطر نعم عملت تعليق لفلان، خاطر كي نهارت لي جهه ولي الجهه قلت المعتمد هذا نتاعك تابع يوسف الشاهد ومدت له كل شيء بالوثائق.
2: انت تحكي على مستوى البلد
4: انت اليوم معتمد اصبح يقلب في المواطنين عليك انت على مشروع دوله. ايه معناها شوف احنا وين من هذا الكل؟ انا ما عندي شوف اي مسؤول معتمد والي مندوب يجي يقول مخز راهو جاني خلي يعطيني حاجه شخصيا ولا اعطيني رخصه دخان ولا اعطيني رخصه تاكسي ولا غيره مرحبا لا لي شيء. احنا ما هو صار هل المسار جديد نتاع البلاد ها فرحنا الناس الكل وكذا ونتكلموا منهم من المسار صار خطابات موجودة ونحن ناكلوا في الكف لا لي شيء. تعني نعطيك اني او بار اكزومبل تصور انت نشاط تحسيسي الى السيد مندوب جي الشباب والرياضة نشاط تحسيسي لمحاربة المخدرات تحية طيبة وبعد في اطار تلبية نداء الوطن والانخراط في المجهودات الوطنية المبذولة في الحرب المعلنة على آفة المخدرات وتمشي مع توصيات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تؤكد ان الحرب على هذه الآفة ليست مسؤولية امنية فقط بل هي مجهودات مشتركة تتكامل فيها مختلف الاطراف.
2: هذا كان مفترض انه باش يتعمل نشاط هذا كله. شنو الاجابه كانت؟
4: النشاط هذا النشاط هذا نمشي نهرول نمشي نتكركب باش نوصل لحسينات ونعمل. لا والله انتم دوسي نتاعكم وثائق ناقصه، انتم كذا انتم كذا انتم كذا، وقت نلقاو عكس في جمعيات اخرى وفي بلايص اخرى نلقاو العكس.
2: يعني شنو النشاط هذا ما نجمتوش تعملوه لانه فما
4: وثائق؟ لا انا ما نجمش نرافقكم، ما نجمش ندعمكم، ما نجمش كذا وما نجمش كذا وكذا وكذا وكذا.
2: شنو فما وثائق ناقصه؟ فما حاجه ناقصه؟
4: الجلسه بعد الاجال. هي انا عملت جلسه بعد الاجال ونشاط كامل هذا انت ترفض خاطر الجلسه؟
2: المفروض
4: اليوم رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه يخرج يقول لك اليوم فما قوانين باليه، اليوم فما قوانين تحطت 95 و99 ما تنجمش تمشي بها 2026، اليوم فما ذكاء اصطناعي، اليوم فما ما ما ما منظومه جديده، اليوم تطورنا. اخي تحبوا ترجعونا للعصور معناها الحجريه بالرسمي؟ شوف كيف كيف حبينا نعملوا انه وشو الملعب البلد لحسينات اول مشروع على مستوى وطني نابع من الاراده الشعبيه. وش نعملوا ندوه وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. رفضها رفضها المندوب وقلت له قبل نعاود قال لي برا امشي قيس عيط ويعملها لك الندوه هذه.
2: كثير كثير الكلام هذا على مخلصه.
4: انا نتحمل كلامي وعلى مسؤوليتي وجبتها للسيد وزير الشباب والرياضه وخدام في اجتماع كامل وهو يسمع وهو يسمع فيه هو يسمع فيه وعملت ثلاثة مراسلات بعثت لي والله بعثناها والمراسله وبعثت المراسله هبطت لاداره الشباب ثم الاداره العامه للشباب الاداره العامه للرياضه تك تك تك تك تك معناها سيطره الجمهوريه اليوم يخرج يقول انه فما ناس ما تحبش وفما اداره عميق فما ناس تعطل وكل نفس فيه وكل عمل فيه نفس هالمسار هذا راهو ياكل في الكف واحنا هذاك اليوم هذاك فاش نجني وراه المرحله هذه احنا كنا اللي صار وقت الوزير وقت الشكايه الواه عملناه خاطر حسينا انه تسكر علينا تسكر علينا ولات الهرسله وكذا ولا كل شيء ترفض خرجنا واحتجينا يعني اليوم ما تختبروش صبرنا رانا اليوم نخزروا لك الدراهم ولك تونس ومناش اليوم البلاد ما تستحملش اي احتجاجات ولا اي غليان حتى المسؤولين ساهموا معنا وحسسونا ان انتم تحطيتوا مسؤولين كي الانسان كي بوه كي امه وهذا اخوي مروان واي شخص واتحدى الناس اللي ذكرتها هذه لهنا في البرنامج بحذاك انه يجاوبنا اللي يجاوب
2: اكيد هو المجال مفتوح اكيد
4: اي واحد في بالنا بكل شيء في بالنا بلغه اخرى القضايا اللي يحبوا يلبسوه وفي بالنا بكل شيء
2: شنو خلينا نوضحوا للناس تسمع فينا شنو بالضبط شنو فما معناها
4: خويا ملوان فما بهرسه كبير
2: انت قاعد تعرض الهرسه
4: تعرض انا الهرسه والجمعيه تعرض الهرسه انت اليوم كي تحرم صغير من 10 كور مش هرسه انت العشره كلها تقدرش تكلفوني مليون و100 مليون و200 وانا في تيراباتي شنو باش يشدوا لي 10 كور لاني كل شهرين نشري 10 كور او الرئيس يسمع كل شهرين نشري 10 كور 10 كور تكلفوني مليون هيك مصروف وراك في الحسينات ما عندكش لا شركات لا مصانع لا حتى شيء مشكور عضو هيئة المدير الاخ انيس بن سالم والسيد مروان فقيه احمد هذوما معناها
2: قاعدين يدعموا على الاقل يعاونوا شويه في السورس نتاع الدعم
0: الحق معناها هو راهو الاشكاليات هذيا ابارامون يظهر لي سايره في برشا جمعيات مش الواحد زاد مش يحبس احنا ما نحبسوش على معناها مشكله مع
2: من هي تقلق اللي ديتاي هذوما
0: لا يقلقوا انت تلقى روحك معناها ابارامون مستهدف معناها مستهدف فهمني لكن انت مش تاع انا مش نحبس على المندوبيه والواحد معناها ما نسكروا الجمعيه ونمشي هذا كله هو بالعكس يكون يحفز
4: اكيد
0: نقولوا نخدموا اكثر ونقولوا معناها نقدموا اكثر ان شاء الله معناها يكونوا هو اكيد يسمعوا باش يتفاعلوا معنا وراي معناها الرياضه للرياضه لا نحبوا معناها لانا معناها مع ضد ولا بالعكس انا مع مؤسسات الدولة لكن في الصالح العام كي تعاوننا واحد بالعكس احنا مثلا الولاية بارك الله فيه السيد الوالي معنا متفاعل معنا وكذا يعطي الصحة الكاتب العام البلدية سنبيل إبراهيم يعطي الصحة متفاعل معنا كل وين منا نقصدوه في ماتريال ولا في حاجة في يلبي الطلب بارك الله فيه معنا اللي نشكره اللي قدمنا خدمة اللي هي معنا حتى ولو معنا بسيطة رانا معاه اما باش تجي تعرقلني ولا هذا حكايات هذه كما المعتمديه ولا المندوبيه اللوم عليهم للزوج ما ندخلوش في برشا تفاصيل اما يتكرم مخلص معنا واحد تفاصيل نحن توا ديما قدام نخزر قدام لا حسينات معنا قاعده تتقدم بروجياتنا معنا ان شاء الله معنا تو بدينا كما باش نحكيو معنا توا بدينا نجنيو في ثمار العمل تاع 6 سنين عندنا وليدات كلها معنا عقليه ترسخت في الوليدات الصغار ممتازين حتى الاولياء قاعدين يشعروا برشا اولياء ما كانش تم اقبال معنا حتى يحضروا الاستاد بعدين نساء معنا ورجال قاعدين يجيو كسواء معنا عمال بالخارج ولا معنا موجودين غادي يحضروا مع وليداتهم، ثم بدات تدخل خاطر
2: عقليه
0: خاطر ثم خاطر نحن كملنا معنا وثم منتوج وليدات ما شاء الله في القرايه ولا راهو في التربيه ولا واحد ما شاء الله عليهم. انا هذا كل كي بعد 6 سنين مش بالسهل الحمد لله معنا، لكن ديما يقعد ما نجموش وحدنا، ما نجموش احنا مثلا ولا انا ولا مخلص ولا حتى الهيئه المديره معناتها اعضاء الهيئه المديره معناها شويه ما نجموش نكملوا، لكن ما نتكاتفوش كسوا المجتمع المدني بالحسينات اللي ندعوهم انا نلح على خاطر راهو يكذب عليك ما يندب لك الظفره معناها راهو يكذب عليك، يلزم اهالي المنطقه هم اللي يخدموا بلادها، مش يجيك من برا ومش ثم للامانه من برا هم مش من الحسينات ويعاونوا فينا وبارك الله فيهم معناها من برشا هم واللوم حتى زاد انت بكري على المؤسسات الموجوده في المنطقه مشينا المليحه تو ما عطتناش معناها مشينا لها مقدمنا لها معناها البروجي نتاعنا واحد معناها شنو الوحيده اللي فعلت معانا زويله
4: ان شاء الله
0: بارك الله فيها
4: على ذكر كلمه السيد الرئيس الجمعيه ان شاء الله الايام يمكن غدوه بعد غدوه باش نبداو تصوير فيلم حلمه اللي هو ان شاء الله باش تعرض معناها مخرج عنده برشا اعمال معناها في التلفزه الوطنيه وفي معناها حتى افلام عالميه هو جوهر بريك ان شاء الله باش يوثق كل ما مرت به جمعية
0: مراحل الكل
4: مراحل الكل من تعاتيل من كل باش يتم توثيقها وفعلا وقت بكري نحكي لك على الندوه اللي كنا باش نعملوها مش نتاع المشاهدين اللي قبلها نتاع انه الملعب البلدي الحسينات انموذج او الملعب على مستوى الوطن النابع من الاراده الشعبيه حبينا نعمموه على جنب برشا مع مناطق ال 24 ولايه في كامل انحاء الجمهوريه اليوم الحمد لله بالميديا وبالاذاعاتكم الموقره وبرشا معناها وسائل
2: اعلام
4: وغيره اللي حبيناه احنا ما جيناش انه ما خدمناش الحسينات هكاهو قاعدين
0: الرياضه
4: نخدموا في الرياضه التسيده كل كيفاش قول لي كيفاش اليوم في النزهه في زالبه عباد تبني في ملاعب
2: في ملاعب
4: يبنيوا في ملاعب
2: في زالبه حتى فما توجه نتاع فما فريق باش يتعمل
4: باش يتعمل
2: اتحاد
4: هذا اسمه الاتحاد الرياضي بزالبه
2: يعني بزالبه الناس تتشجع
4: تواصل كنا حضرنا مع الاخ صديق
2: خليفه شوية حي
4: وناس حتى تو فما في النزهه وفما في ولاد عيشه
0: ناس فما في زالبه
4: في زالبه
2: تشجع العباد تشجع
4: ثلاث مناطق باش نبعثهم الناس قاعده تدفع وتلم تعمل في كل لكن تعمل في تيرانات تعرف شنو في الوضع الحالي اللي
2: والدوله ماهيش قادره اصلا هي باش تبني يعني على الاقل استثمار جاي من المواطنين
4: اليوم فما في النزهه يحكيوا لي الخيال انه معناها بلايص او كار نتاع فسير حولوها الى ملعب ليه يعني وينك انت في هذا الكل؟ نهز خدم كهربتي ونمشي ما عندك سياره اداريه مندوب ولا اي مسؤول خدم ونمشي نحتويهم نحتضنهم
0: ريتك يحضر معاهم معناها يحضر حتى في انكور في الخدمه يعطيهم بليس يشجعهم يراك صغير يرى مسؤول ويرى انا مش تو نجي اما نورمالمون يخرج مندوب ولا مسؤول ولا كذا حتى

0: مدهون شو مندعمهم حتى بالكلمة الطيبة حتى بالكلمة سي معناها يتشجع المواطن. المواطن راهو مسكين المواطن سي كتشجعه معناها وتقف معاه حتى بالكلمة راهو يعطيك 2000% يعطي من جيبه يعطي من وقته يعطي من صحته في صالح المنطقة ذيك. رابح تواني كتجيني منطقة مرأة كبيرة أنا كان ما يش ممنا بك الشيء اللي قاعد يصير في المنطقة قطر ما صارش قبل وتدفع مسكينة من مكتوبة مرأة كبيرة هي أخي ماشي تكور هي ولا ماشي بعد. لكن تمن منطقتها ذيك وعندها ولدها ولد ولدها وكذا راهو في صالح الرأي في صالح المنطقة مش تفرح مش معنى حاجة حاجة حاجة كبيرة راك تدخلك العمل التطوعي والعمل معنى العمل التطوعي في مصلحة المنطقة راهو أحسن حاجة تعملها كسوا كبير ولا صغير. تجيك مرأة كبيرة تقول لك هاك ولدي معناها ها وذي للستار هي حاجة معناها
1: تعطيب على كلام رئيس النادي أخوي مروان دانيير مون شوف في صفحة ولاية سوسة حاجة كما هك تم تكريم مجموعة من الناس عملوا حملة نظافة انت اليوم الصغيرات هذي نحكيه على كبار صغيرات اليوم يعملوا لك حملة نظافة في شاطئ الحسيان أقل شيء أنك تشكره
0: ينفك مهمتك
1: أقل شيء أنك تشكره خاطر صغار مش معنى صغار
2: العقلية
1: على العمل التطوعي وعلى النظافة وغيره وغيره وغيره أنت اليوم تكرتيهم خاطر مش معنا خاطر سمتيه في الكومنتيرات معنى ينقد فيها خاطر كذا خاطر كذا خاطر كذا لهنا مراجعة مراجعة كبيرة مالاش هكا باش نقدم ومالاش هكا باش تكون مسؤول في مرحلة حساسة في تونس لازم نجمعوا ما لازمناش نفرقوا انت اليوم مروان كي تجي تعطيه كاسكات ومريول وصبات وموتور ولا تخليه يمشي على ساخيه ما عنده شيء من هذا من الكل
2: بش يحس اكيد بش يحس بفرق كبير بش يحس بفرق كبير برشا اكيد
1: وتتخلق التفرقه وتتخوى ما تخلقش ويجوا يبعثوا لهم عليك انت معناه تعملهم لي الكل وتخليني انا ما نردش على رد فعل نقول شوي الحسينات كذا ما عملت لي حد شيء وانت في الماء فور اكزومبل نحكيوا على المسبح اللي باش يصير في المهدي ب 12 مليار شنو أنا ما عندي حد شيء كيفاش أني تحبني وتحبك كل اللحمة وكل كيفاش فسر لي
2: واضح هو تقريبا الميساج واضح هو مخلص اكيد الميساج واضح فقط ما نعرفش على مستوى الوليدات تو يعني قداش عندكم 3 اصناف موجودين
1: اليوم عندنا 4
2: اصناف
1: زدنا براعة احنا ان شاء الله العام المقبل فما جونيور بعد جونيور امين شكون سينيور
0: ان شاء الله باهي معنا هذا البروجي القدام ان شاء الله انا اكثر حاجه هي تهيئه الملعب تعشيم هذاك اهم حاجه خاطر للامانه حتى الكره ما عادش ريزيستيو في الترامباتي انت اخو كره ما تشدكش الشهر فهمتني والصغير ما يبدعش معناها راهو صحيح الكره هي كانت تبدلت تو الكره حتى نوعيه الكره تبدلت ما عادش
1: اكل
0: بو مع تو معناها خفيفه ما تنجمش تلعب بها في ترامباتي ان شاء الله الوزاره معناها والمندوبيه والسلطه الجهويه تكون معانا وتكون عند وعده اللي يخدمونا استاد معناها يعشبونا استاد ويكملونا الاستيرات ستة معناها هذا يمكن اكثر حاجه وانا نوعدهم معناها في ظرف عامين 3 سنين نعملوا سينيور حول الله
1: لو كان
0: مش
1: لو كان اليوم على سينات لو كان اليوم وزاره وكومونيكي رسمي في صفحه وزاريه
2: وما يطبقش من بعد تولي مشكله
1: تعرف شو هو وقتها ولا اني واحد من الناس كل شيء يوفى والبلاد هذه كما قال السيد خضروها مزرعه دلاع اسمي لو كان اليوم تخرج كومونيكي هو انا مستبعده خاطر
0: لا بحول الله
1: من الحق كي حضرت في الجلسه ذيك
2: فما حاجه ايجابيه
1: فما حاجه ايجابيه وفما مسؤولين اعتمدوا تقارير مغلوطه

0: وصلت معناها للسيد الوزير.
1: معنا فما من هنا من المهدية مشات تقارير للوزارة وكانت مغلوطة.
0: وهذا ما لمسناه في الاجتماع وسمعناه من السيد الوزير.
1: يعني الانتباهات اللي وصلت لوزير الشباب والرياضة كانت مغلوطة.
0: مغلوطة 100%.
2: هي رب ذارة النافعة. أنا ربك يعمل ديما الباهي، رب ذارة النافعة. خاطر كان ما صارش معناها توقيف مخلص وكل معناها كل الحس وصغير.
1: والميكي اللي صارت.
2: ما تصيرش الوزارة
1: تتفاعل بطريقة
2: الوزارة تتفاعل معناها وتقع دعوة الجمعية معناها للوزارة غادي وتصير معناها جلسة مقارنة بجمعية الحسينات وكل شيء يكشف وكذا معناها رب ذرة النافعة يمكن فيها خير.
1: قبل ما نعطيكم كلمة الختام فما سؤال تطرح في الكومنتير لهنا بون احنا ماذا بينا بون هي ما مش عداوة عداوة لكن هو كاتب عداوة مش مشكلة لكن قالك شنو سر نقول المنافسة العداوة بين الحسينات الرياضية والأولمبيك البلاد اللي يقولك علاش مفهمش شكون من الناس اللي تتدخل لتقريب وجهة النظر محمد داري فرحات يقولك يعني علاش مفهمش شكون يتدخل على الأقل نحاولوا نذلوا الخلافات زوج جيران
0: هو سؤال في محله وسؤال باهي برشا. احنا ديما نحكي انه الاغلبيه اني مباشر للوضع اني تعلمت كي نلعب الكوره عند سنتريك سنتريك هذيك حتى في طرح رمي لازمني نربح
1: عقليه الانتصار اكيد
0: عقليه الانتصار سينو كانش تقول لي احنا قاعدين نكونوا قاعدين نكونوا ما تجينيش اخر السيزون وتعيط افضل النوادي المتفوقين وتعطي دي تروفي وكذا وقتها خلي الناس الكل تلعب كذا معناها في على الجو الناس الكل تلعب على الجو وتصير وتم ويصير معناها اكل الناس الكل كيف ما فماش رابح ما فماش خاسر ما فماش معناها المنتصر ومنهزم وتكون الوضعية معناها ما احنا اللي صاير طوما بين الحسينات الرياضية والنادي الملامح بالبرادع مياش عداوة
2: مش عداوة
0: بل هو تنافس
1: اما ممكن زيد شوية حد
0: زيد شوية هو شوف انت تشوف اللي دربي وكلها عن الحاجات عادية احنا جميع انه نهار وعاود ارجع للصفحة الرسمية ندافع على نادينا ندافعوا على 90 دقيقة والباقي الكل اي فما اي حاجة احنا انا عادي ينجم يوجهوا لنا
1: هو سؤال هو سؤال ما ناخذينه من مباشرة حبينا نتفاعل مع
2: احنا راهو الفيسبوك راهو معناها نجم يكون يهز في صونس غلط
1: هو لو سامحني سي ادريس يعني نصوره الكومنتير الهدف منها
2: الهدف من بالوجه
1: الهدف منها بالعكس يعني
0: يعني راهو
1: الهدف سامي يعني الهدف باهي
0: منطقه ومن الناس اللي الهدف متلوج وديما معناها نتصلوا ببعضنا
2: هو راهو موجود
0: انسان معناها رياضي وصديق
1: الهدف حاجه ايجابيه يعني الهدف حاجه ايجابيه
2: سبورت هو اندربي تو احنا جيران معنا بالعكس نحن متصاهرين ومتناسبين وخيان وكرينا غادي وصحابنا كل برادعة واخواتنا ونسابنا بالعكس ما عندناش حتى انا كرئيس معنا بالنسبه لجمعيه الحسينات ما عندنا حتى اشكال مع جمعيه البرادعة السي او بي ولا الحسينات رانا كيف
1: وتحيه لاهالينا في البرادعة اكيد الحسينات
0: سؤال شكون اللي اتفق هذه تو خاش ان البريسك جم هذه شكون
1: هو هي توزيع الامتيازات
0: يا رحم بوك يعني كي تجيني تعطلني تخليش نعمل تورنوا وتبعث لي مراسلات الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ومن بعد تالي تحطني غاديك على جنب وتحب معنا نوعا ما كل يتجمد حكايه اللي تورنوا وتعيط انت للنادي الاولمبي البلاد وكذا منه ومنه باش تعمل دور وتهبط كومينيكي في صفحه الرسميه للمعتمدين كمعتمد باه شنو هو شنو عندي جايز شنو جايز نوبل للسلام كيما هو سبحان الله فما نحس دم والحم
2: نحكيوا السلطه الجهويه هي اللي تلم ماهيش هي لازم
1: مش تفرق مش
0: تفرق عمل المعتمد
2: مثلا المعتمديه عامل الناس على قدر معناها المستوى كيف هي ما تعامل البرادعه بالعكس وخيانة راهم البرادعه كيف ما تعامل الحسينات ولا اي جمعيه اخرى
1: اي جمعيه اخرى
2: فهمني نفس الامتيازات انا مش نعمل تورنوا علاش انت ما تشجعنيش في التورنوا نتاعي ولا ما تحضرش معي ولا ما تجيش وعلى بار كونتر انت مع رانا ما عندنا حتى اشكال مع معنا يمشوش البرادعه راهو خيانة مع جمعيه البرادعه بالعكس احنا نحبها تتقدم ونحبها انا وخيال هذاك المنافسه شريفه راهو في وسط الميدان
1: عادي ذيك
2: يلزم كل حد يضرب على ضربه هو شنو ما انا جمعيتك تحب تربح تحب جمعيه انا نحب جمعيتي تكون الاولى ما نحبهاش ما انا تخسر
1: التنافس الرياضي حاجه
2: بالعكس راهو هذاك في كنف الروح الرياضيه اما بتمشي يخرج يعني تاك نتاعو مثلا كراهيه ولا عدو
0: نعطيك انا تو تحكي لي هكا انا نعطيك احنا كان معنا رئيس ديما نحكي كل شيء كارت سور تاب
2: يعني
0: احنا كي جا الوزير لو اسمع شوف انا نحكي كل شيء كارت سور تاب كي جا الوزير انه حبوا جمعيه الحسين الرياضي تندثر حبوا انه الجمعيه مش مريقله انه الجمعيه ثم تدليس في اللاعبين و و و و
1: انا شنو معناتها شنو
0: معنا معنا رئيس اللي هو تو هذا السيد
2: الشيخ مشوشان
0: تو انا نائب رئيس
2: كان معنا رئيس
1: نائب رئيس في اولمبيك البلد
0: هذا ودوسيات و و و بوليميك ما فما شيء ما فما شيء من هذا الكل جوست انه ايثار اني نحكي كل شيء كارت سور تاب وديما نقول اللي عنده حاجه يواجه اللي عنده شاك يصب
1: على كل حال هو احنا السؤال اللي طرحناه راهو باش بالعكس باش نزيدو نوضحوا راه ما فما حد شيء راهو
2: ما حد شيء مع البلاد
0: انا ما عندنا حد شيء
2: كمسؤول
0: عن حاجه معنا
2: الجمعيه رانا ما عندنا حتى اشكال مع جمعيه البلاد بالعكس وخيانا ومرحبا معنا ماذا بينا نعملوا دي ماتش اميكو هلا غالب معنا هو
1: جيران ونساب ولا متفاهمين فماش علاش باش
2: ما يجيش 500 متر لاصقين في بعض
1: فماش علاش باش تصير المرة
2: دي يصير شيء هذا معناها ماذا بينا الصفحات ولا معناها راهو هو النقد البناء به يعني نحبه البناء اما باش تاخذوا كل شيء رانا مع نحن ما عندنا حتى اشكال مع البلاد
1: واضحه واضحه العمليه واضحه سيدريس خليلك طبعا كلمه ختام كان عندكم مضيف
2: عندي انا مضيف نحب نقدم نداء لاهالينا الكل كي انا باش يدعموا جمعيتهم راي جمعيه ملك الجميع راي هي جمعيه راي ملك الناس الكل ومضى بينا يعاونونا ماديا وفي المجالات الكل خاطر رانا ما عندناش موارد رزق وهاكم تشوفوا في ثمار الجمعيه ما شاء الله معناها وليداتنا باهين وقاعدين اللي الجمعيه الوحيده انا نضمن لك الصيف كامل نشط واحده ها هو جمعيه كبار ما مرتاحوش يمكن يلعبوا ماتشات اكثر من السيزون تاع البطوله اي معناها ان شاء الله نداء للخيان الكل وزاد من المنبر هذا انا كرئيس جمعيه مستعد ولا ديجا خرجت معناها اول ما بعد ما شديت ما نقدم استقالتي من غدوه انا نحب نؤمن خاطر حتى ظروفي المهنيه ما تساعدنيش نشد رئاسه الجمعيه خاطر اني نخدم اون ديبلاسمون نروح جمعه انا نخدم شهر نروح جمعه نرتاح ها هو موجود ما نعديها ما ندخلش داري نعديها او في الماديه او منها او منها فانت حتى ظروفي المهنيه ما تعاونيش باش نشد باش نكمل مانيش تهرب مانيش مش سايبها الجمعيه اما من منبر هذا اللي يرى في روحه معناها يقادر
1: قادر
2: جمعيه الحسينات وعنده بروجي وعنده معناها بروجي معناها رياضي وعنده هيئه وكذا مرحبا به وانا نعاونه انا ولا مخلص ولا الهيئه الكل معناهاش رانا اني متمسك بالرئيس خويا
0: مروان نضم صوتي لصوت الرئيس اي واحد من الناس اي شخص والمنبر هذا ومن بعد تالي كان من الكلام هذا ما يتمش قول لي يا فلان راك كذاب
1: لا
0: يا فلان راك مش على قد كلامك اي شخص مستعد يشد الجمعيه لكن تشد الجمعيه مش باش تدمرها كما حبت عباد خاطر تحب ولا تكره قبل ما يشد السيد رئيس النادي ادريس عمار
2: اي لا
0: الجمعيه تندثر السيد اني خاطر تو اني نعطيك حاجه اني نشكر زوج من الناس كل شيء كرسي طابل ما نحبش لا هكا لا هكا نشكر السيد عبد القادر السعيد الرئيس المؤسس وكامل الهيئه اللي خدمت معاه ونشكر السيد رئيس النادي ادريس عمار اللي هو تحمل مسؤوليه في وقت حساس
1: واضح
0: دون هذا دون هذا خاطر فما ناس حابة الحل الجمعي.
2: أما رب
0: من نحب من نشوف واللي عنده دي أو ديما نقول واللي تحب توجهنا ما راح قال
1: واضح واضح واضح المساج واضح.
0: وبالنسبة لي أو يعني رئيس النادي يعرف نهار اللي يشد شكون نحب يشد أخويا
2: بالعكس أنا مع أي إنسان يحب يشد
0: أي واحد من الناس الأسبوع هذا كانون الجمعيات اللي هما يعرف في نيفو ورئيس النادي يعرف كل شيء معناه كل شيء كارت يرتبل كل شيء موافق
1: يعني أنت تبني حاجة وبعد تخليها وتمشي مخرز ما تجيش ما تجيش
0: أما ليه احنا التداول السلمي على
2: ال نحن ما ليش مش نسيبه ما ليش مش نسيبه
1: لا نحكي معناه بالضبط يعني خاطر
2: لا لا
0: كل أي شخص حب يشد الجمعية ويجيب هيئة أخرى وإحنا مش موجودين أو المنبر هذا منبر لما فهم وبشهادة الناس الكل إحنا بالعكس تخرج تحب ولا
1: تحب الشيء دي سهل ممكن خلي العائلة خليكم
0: شعري تاحة
2: والله والله نحبوا الناس تتدخل على السلة ونحبوا يعرفوا وش رأي مش سهل إنك تسير جمعية وكالظروف الستريس وكيفاش تلم الفلوس وكيفاش كذا باش الناس تعرف خاطر ما تعرف ما فماش شكون معاك فهم برشا مش تلقى ضدك ما تحبوا شكون يجي يشد وعندهم وانا اش مش نسيبها انا واحد من الناس مانيش نسيبها ولا مخص ولا هيئة ككل مش نسيبها كاكا اما ماذا بينا شكون يشي من منبر هذا انا من غدوة نقدم استقالتي ونعطيهم اوراق ونعطيهم كذا ونعاونهم
1: واضح
2: المساج زاد ونحب نقدم مساج ونشكر عضو معنا هو لاعب وبرجولية معناه شخص ممتاز ممتاز جدا معناه اللي هو سعيد تومي سعيد مبارك سعيد ولد سعيد تومي ولد ان شاء الله معناه الحسينات طلعنا منه معناه كما مخلص هو معناه ناشط باش طلعنا منه ثلاثه ولا
0: هو اصغر مني
2: هو صغير يقرا بار ما سنه ما وفقه ان شاء الله العام الجاي ينجح نحب نقدم له تحية على المجهودات بالرسمي على المجهودات اللي قدم فيها إن شاء الله ربي يبارك له وراك يا ماناش ناسينك معناه وراه مسكين جوير يا ودي تلقاها في معنا يمكن يخدم أكثر من الهيئة
1: أكثر من الهيئة
2: والله حبيت نكرمه إن شاء الله معنا
1: ربي مشكور وفر. مشكور
0: ربي مروان احنا ديما شعارنا واضح مستمرون في الأفعال قبل الأقوال ان شاء الله الجمعية هذه مستحيل من المستحيلات السبعة اللهم ذيك واحد ربي هز بتاعه انه نسلمه فيها خلوها كان ناس جات تحب تخدم كما كنا نحكي واحد يشوف اموره ويشوف دينته خاطر اصبح نوعا ما عبر حتى على حياته الشخصية الواحد ما عادش متحرك اصبح تحدي اليوم نغزروا مصلحة تونس احنا النجم حتى نهار اللي تمنعني انت باش تعمل تورنوا وتعمل تورنوا في بلاصه اخرى النجم يجيب لك الصغار غاديك المعتمدين ونحطوا ليكاج ونحطوا الفلوس
1: تلعب ماتش غادي
0: نلعب ماتش غاديك نبدل انتيار بيتر ونعمل بحدنا تصور ونرضيوك وصور معانا للصباح حاجه اخرى كما قلنا راهو مصلحه تونس راهو درابو تونس هو اللي يجمعنا راهو تونس اليوم ما تتحملش انه اليوم تتصفح في وسائل التواصل الاجتماعي ويقول لك فما احتجاج في معتمديه البرادعه من جمعيه الحسينات الرياضيه ومن الاهالي الحسينات ظهر لي المساج وصل الاعلى هرم في السلطه بالله شويه مراجعه عاش الحسينات الرياضيه كل الشكر لاهالي الحسينات كل الشكر للمدعمين الكل بدون استثناء ومكملين بإذن الله ومستمرون في الأفعال قبل الأقوال
2: بطبيعة الحال أنا ظلم صوتي الصوت مخلص ونشكر أهالينا خاطر هم البداية ما أنت عظمهم رأس المال أهالينا هم اللي هم رأوا بهم هم نجم نكملوا استاد ونكملوا الدنيا كلها وجمعية تستمر بهم هم إن شاء الله يدعمونا وبارك الله فيكم انتم على
1: الاستضافه مرحبا بكم في وقت
2: اكيد من اول الاذاعات اللي معانا مدعمينا بارك الله فيك على
1: مرحبا بكم اكيد
2: ان شاء الله من الحسينات من حسن الحسن ان شاء الله تونس زاد في خير وان شاء الله علينا وان شاء الله نقربوا وجهات النظر بين الناس الكل وان شاء الله نجمعوا ليس نفرق.
1: اكيد اكيد ان شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكل الجمعيات الرياضيه خاصه الجمعيات الصغيره. اش معناها صغيره؟ صغيره راه نقولوا في توصيل صوتها يا مخلص، لانه احنا دورنا زاد هنا فما ممكن الانديه الكبيره تنجم توصل صوتها، لكن الانديه الصغيره الانديه اللي ما عندهاش قاعده على الاقل على المستوى الاتصالي. مرحبا بالناس الكل طبعا في راديو ما في. مشكورين سيدريس، مشكور مره اخرى.
2: شكرا
1: مخلص، مشكور مره اخرى.
0: صافي مروان
1: طبعا اذا كان فما جديد اكيد في الملف نتاع الحسينات الرياضيه اكيد احنا موجودين على ذمتكم. هكا نكون وصلنا لختام الجزء الاول من سبورتيسي، من بعد شويه طبعا مش نحلوا ملف في الكره التونسيه، البوليميك اللي صار على القرعه نتاع رجنامه البطوله باش تتعاود ماشي باش تتعاود، شنو الخطا اللي صار بالضبط، واكيد باش نحكيوا على اخر اصداء الميركاتو في الانديه التونسيه. بعد شويه رجعنا معاكم في سبورتيسي.
3: سبيسيال في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأتيس دارك، وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذويت خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: متنوعة واستضافات من تونس وخارجها.
1: رجعنا لكم في سبورتيسيمو، جدد التحية والترحاب لكل السادة المستمعين والسادة المتابعين. طبعا الجزء الأول من سبورتيسيمو كان مخصص لفريق الأحسنات الرياضية، الفريق اللي عمل 6 سنين من النشاط، 6 سنين من العراقيل، 6 سنين من الصعوبات، 6 سنين من الأحلام والطموحات اللي طبعا ما زالت متواصلة في فريق الأحسنات الرياضية. وطبعا راديو المفهم أكيد منفتح على كل الأندية، مرحبا بكل الفرق الرياضية، ورانا نفرحوا كي نقولوا احنا بين قوسين فرق الصغرى، احنا نفرحوا كي الفرق هذه يكونوا موجودين معنا، لأنه واجبنا أنه نوصلوا صوت الأندية هذه. أكيد نرحب بكل الأندية دون استثناء. الجزء الثاني من الحصة باش يكون مخصص للكرة التونسية بما فيها من سلبيات وبما فيها من إيجابيات وميركاتو ومشاكل بوليميك متاع القرعة متاع البطولة، مستقبل المنتخب الوطني التونسي، مكتب الجامعي، اجتماع الأخير اللي كانت فيه قرارات الحقيقة بعضها مش واضح. أكيد باش نحكيو في عديد التفاصيل مع ضيوفنا في الأستوديو أيضا عبر الهاتف. صحبيب مرحبا بك.
2: مرحبا مروان، مرحبا دريم، مرحبا بكل متابعي سبورتيسيمو.
1: نستقبل عبر الهاتف صديقنا المدرب والمحلل الفني محمد سالم. محمد مرحبا.
3: مرحبا بك مروان، مرحبا بك، وتحية ليك وتحية صحبيب والمدام ريم والكافة متابعينا.
1: مرحبا بالناس الكل. طبعا محمد، ربما خلينا نبداو حديثنا شويه على الكره التونسيه. يعني المونديال وفات، عدينا فتره نتاع المونديال، لكن الى حد الان مازلنا ما شفناش تقييم للشيء اللي صار في المونديال. الحقيقه اول اجتماع للمكتب الجامعي تعمل بعد المونديال، ما شفناش فيه رياكسيون، ما شفناش، ما سمعناش فما تقارير صارت تقييم للمشاركة أو للخيبة متاع المنتخب في المونديال. يعني رجعنا للسير العادي متاع الاجتماعات، رزنامة البطولة، القرعة، شكون بشي مؤهل شكون مش مؤهل. يعني الحقيقة إلى متى باش نقعدوا بالطريقة هذه؟ كنا نتوقع أن الرياكسيون باش تكون يعني موجودة، باش نلقاو على الأقل إنسان باش يخرج يقيم لنا المشاركة متاع المنتخب، يقول لنا شنو الجديد، شنو صار بالضبط في المنتخب، علاش وصلنا يعني للفضيحة هذه. لكن يبدو أنه كأن شيء لم يحدث، معناها روحنا بفضيحة بمهزلة، ارتحنا شوية ورجعنا باش نحضروا للبطولة.
3: مع الأسف مروان، يعني كنت حكيت عن الوضعية تكون قدم سوسي منذ سنوات، ومش تغير حد شيء، لأنه بعد المشاركة المخيبة نتاع المنتخب التونسي لاحظت بعض الإعلاميين، ومروان من الحبش نزيد معنا نسخة حاجة أخرين أنت تعرفهم أكثر مني، كانوا يحكيوا عن المحاسبة، معنا مش حاسب المكتب الجامعي هذا من بعد شوالة، خلينا نقيمه اليوم لسما محاسبة لسما تقييم، ممكن لو كان يتكرموا ويطلبوا منهم السماح من اللاعبين ومن الجامعة التونسية لكرة القدم. لأنه مروان كنت حكيت، إذا كان ما تكونش موجودة الكفاءة، إذا كان تكون الواسطة طاغية في أي مجال أو في أي قطاع، راهو مآل الفشل يعني اليوم ولا غدوة. نحن الشيء هذا قاعدين نعيش فيه كرة القدم التونسية، قلت لك ما عادش عند أهل الاختصاص، ما حدش عند المدربين، ما حدش عند المحللين اليوم، ولا عند بيع الحديث اليوم، ولا عند أصحاب المصالح اليوم، ولا عند أصحاب العلاقات. يعني كل شيء يدار في كرة القدم التونسية بالمعرفة بالواسطة، كإعلام رياضي، كمدربين، كمحللين، كبلاتوات. لذلك نعتبر النتيجة اللي وصلت لها كرة القدم التونسية هي نتيجة حتمية، نتيجة الظلم الكروي اللي اتسلط على الكفاءات. ونعاود نقولها لك، حاسبوني لو كرة القدم التونسية أو النوادي التونسية تتقدم حتى قدام المستوى او حتى في التكوين.
1: تاخذ معي محمد صحبيب، كنا نتوقع انه تقريبا فما شهر تقريبا بعد المونديال تقريبا كنا نتوقع انه باش تصير محاسبه او يصير على الاقل تقييم ذاتي، يعني المكتب الجامعي يقيم نفسه شنو عمل بالضبط في المونديال، المنتخب شنو عمل، علاش وصلنا للنكسه هذيك. لكن فوجئنا، لأن هي مش مفاجأة عند البرانتيز، لأنه شيء متوقع، لقينا أنه كأن شيء لم يحدث. ما قلنا معناه تقولش علينا ما شاركناش في المونديال، ما خرجناش بفضيحة، رجعنا عملنا اجتماع، خذينا بعض القرارات، نحينا يعني غيرنا على مستوى المسؤول على المنتخبات، لجنة المسابقات، حطينا نطاق رسمي جديد للمكتب الجامعي، عملنا قرعة نتاع البطولة باش نبداو نلعبوا الموسم نتاعنا كأنه حتى شيء ما صار معناه.
2: جسم مروان اللي صار كونه بوس خوك وما صار شيء ومشكي وعاود من جديد. مروان من شكون باش يحاسب شكون؟ هل أن الوزارة باش تحاسب روحها؟ الوزير باش يحاسب روحه باش ينتقد روحه؟ هل أن الجامعة باش تحاسب روحها؟ أنا هذوما اللي زامبليكي والمتسببين في الكارثة هذه اللي صارت كرة القدم التونسية والرياضة بصفة عامة هما المسؤولين اللي الموجودين توا. مروان باش يحاسب؟ باش يحاسب الواحد؟ أنا لابد من هيئة رقابة وتتحمل المسؤولية مروان معينة من عرش من الوزارة الأولى من رئيس الدولة هي اللي تنجم تمشي معناها وتعمل بروفوكاسيون وتدق البيبان وتشوف شنو اللي صار شنو ما صارش وتحاسب وتعطي للرأي العام تعطيه معناها شنو صار في المواضيع علاش صارت الفضيحة هذه علاش دارت الأمور معناها عكس ما كان انتظارات الجماهير انتظارات الشعب التونسي شنو اللي صار معناها في الكواليس شكون معناها في المشاكل هذه وفي الفضيحة هذه لابد تخرج قرارات قوية معناها ضد أي حد ما فما حتى حد في منع عن المسؤولية وإلا على المحاسبة مروان. احنا قلنا معناها من قبل قلنا راهو اللي غلطتي حيتحاسب اللي فسدي
1: يخلص يتحمس
2: ما شفنا حد شيء مروان شفنا كون الوزارة والجامعة الوزير قال لك جددت الثقة في مكتب الجامعي وقتها مش من صلاحياته مكتب الجامعي معناها تقريبا عنده الشرعيه لكن فاقد لانه باش يعمل ياخذ قرارات ولا باش يعمل خطوات لقدام وباش يضرب يد من حديد باش تتصلح خاطركش فما ميوعه وفما سوء تصرف وفما معناتها برشا حوايج خايبه صارت اللي خلاتنا معناها النقاوه الحصيله الهزيله والفضيحه الكبيره هذه في المونديال اللي غير مسبوقه معناها في تاريخ كره القدم واللي معناها رجعتنا لنقطه الصفر. منتخب تونسي معناها الهيبه نتاعه كل مشات مروان المنتخب التونسي ما عادش مهم منتخب تونسي اصبح معناتها من انتظارات المنتخبات كل كانوا جي تونس في المجموعه نتاعهم مش خاطر شافوا المستوى وشافوا معناها مستوانا معناها طاح برشا مروان ومعناها وكورتنا معناتها تقريبا ثلاثات وتاريخنا مشي معناها بالحصيله هذه لذا مروان معناتها ايش باش نقول لك معناها من سيحاسب من هما اللي يلزمهم يتحاسبوا هما اللي قاعدين يسيروا هما اللي قاعدين يخرجوا في قرارات هما اللي قاعدين يعينوا تو معناتها يا خيبه للمسعى بوزيشن كبيره هل انه معناها رئيس الجمهوريه معناتها قاعد يشوف الشيء هذا قاعد فما احاطه قاعدين يحيطوا بالمستجدات الجديده هذه كون الناس اللي فزت ولا هزت كورتنا للحضيض تو موجوده تاخذ في قرارات تعين وتنادي في الناس وتعين في ليزاربيتر معناها الانتوراج كليك.
1: على كل حال احنا باش نخرجوا فاصل قصير وباش نرجعوا نكملوا تبعنا حديثنا على المنتخب الوطني التونسي الكره التونسيه وكما قلنا الموسم الجديد.

0: الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية، تحاليل فنية ومواكبات متنوعة واستضافات من تونس وخارجها.
1: رجعنا لكم في سبورتيسيمو. طبعا باش نكملوا حديثنا على المنتخب الوطني التونسي كما قلنا والكرة التونسية. صاحبي مرحبا بك مرة أخرى.
2: مرحبا مروان.
1: محمد مرحبا بك مرة أخرى.
3: أهلا بك مروان، مرحبا
1: بك. مرحبا محمد. طبعا محمد باش نرجعوا لنفس الحديث تقريبا، باش نحكيو كما قلنا التقييم تقريبا انتظرنا الحقيقة الرياكسيون باش تكون خير شوية على الأقل، حتى لو يكون ضر مدى العيون قلنا على الأقل المكتب الجامعي في أول اجتماع معناها يعقده بعد خيبة المونديال على الأقل يفسرون شنو صار بالضبط، علاش وصلنا للوضعية هذه، علاش عملنا نتائج رديئة وسيئة بالطريقة هذه. لكن تقريبا كأن شيء لم يحدث، رجعنا لنفس النقطة، قرعة متاع رزنا ما نحضروا الموسم الجديد، ما نفهمش حاجة اكسبسيونال، وكأنه احنا ما شاركناش في المونديال.
3: صحيح مروان، لانه احنا كاينج المسؤولين في تونس على الرياضه راهو، علاش؟ لانه هما ديما كيف يعديو مستكنات وما يشوفوش رد فعل من الجمهور ومن الشارع الرياضي راهم يتماداو، لانه واللي يساعدهم في الحاجات هذه الكل اللي هو الاعلام. الاعلام هو اللي يخدم في مصالحهم، لانه ما تعرف مروان كلها علاقات، يعني الحاجات السلبيه نحولها لحاجات ايجابيه. واليوم بعد المشاركه هذه المهزله، بعد المشاركه اللي خرجتنا من التاريخ، بعد ما كنا 78 دخلنا التاريخ ورثنا العرب وشرفنا افريقيا، اليوم خرجنا بالتاريخ بالمشاركه الغير مشرفه هذه. يعني اليوم اصبحوا يجدوا حتى في التعليلات اليوم، يا سبحان الله التفاؤل هو ولا كل شيء، معناها وقت اللي تفشل في بلاصه ما تحاسب في بلاصه ما تقيد، اليوم ارمي على التفاؤل، دائما متفائلين دائما متفائلين. إيه لكن باش مش نتفائلوا، شنو الاليات اللي تخلينا نتفائلوا، شنو الظروف، شنو الارضيه اللي تخلينا احنا مش نتفائلوا ومش نطمحوا باش نطوروا باش نحسنوا، ولا ما نقولش نتحسنوا، خلينا نرجعوا الصوره الجميله تاع كره القدم التونسيه. احنا هربت علينا تونس، البلد الوحيد في الرياضه اللي تاريخنا خير من حاضرنا وخير حتى من مستقبلنا، حتى بالرغم اللي كنا ما كناش محترفين تقريبا اللي هو، ولكن كان تكوين على قاعده وكان ثم صرت اشراف قويه وكانت ثم يعني الدوله التونسيه تحفز وتشجع وتحاسب الكبير وتحاسب الصغير في المجال الرياضه. اليوم نعطيك ممكن حاجه وحيده، ما غير ما نحكيو على التكوين وما غير ما نحكيو على الكفاءه، عندناش مستشار رياضي لدى الرئيس او لدى وزير الشباب والرياضه، مستحيل. من قبل كانت موجوده عندنا هذه
1: الخطه، هذه كانت موجوده
3: كانت موجودة أكيد، يعني ونتحدى أي شخص يقول لي ما كانتش موجودة. كل الوزارات كانوا عندنا مستشارين، المستشارين هذوميا راهم ما عندهمش ميول حتى فريق، عندهم بالسلام أنهم يسهروا على تطبيق استراتيجية الدولة اللي تضمن النجاح بالرياضة، لأنه اليوم الرياضة هي توفر لك الاستقرار، هي توفر لك الأمان، هي توفر لك الظروف الجيدة كل. والرياضة بالنسبة لنا احنا ما عرفناش كيف نستغلها، راهي مورد رزق، راهي تستغل لك اليد العاملة، راهي تشل لك آفاق من اللاعبين. شوف البرازيل اليد العاملة قداش في كرة القدم، شوف فرنسا اليوم آلاف المليارات عملت مشاريع، لكن احنا مع الأسف الكرة خليناها في الخيبات وخليناها في البلاطوات وخليناها في المسكنات.
1: واضح واضح. صاحبي
2: هذا هو مروان، هو البيت القصيد معناها تقريبا اتى عليه محمد، معناتها تونس فقدت اسمها، فقدت تاريخها. تونس اليوم معناتها يحاولوا باش يرموا مروان، معناتها الترميم هذا معناتها حكينا عليه برشا، قلنا راهو الامور ما تجيش بالطريقه هذيك، راهو اذا كان فما معناتها بنية مهسسة لابد من ازالتها واعادة معناتها بناء على قواعد سليمة وعلى قواعد صحيحة، دي باس سوليد. لذا معناها المسؤولين الموجودين تو يحبوا معناتها يضر رماد على العيون، يحبوا يقوموا بعملية ضر رماد على العيون، ومعناها وبدلنا الإطار الفني وهي ننطلقوا من جديد ونحاولوا نحسنوا. لا ما تحسنش، احنا صافي لونطون تشكاو من الشيء هذا. شفنا احنا تقريبا 7 مرات اكثر فريق عربي معناها شارك الكوب دي موند، حتى مره الجوز هذا علاش خاطرك شي معناها البناء تاعنا موش على قواعد سليمه. احنا ابار 78 اللي معناها عملنا فيها بيرفورمانس وعمرنا ومعناها وعلى وورينا المستوى الكبير القاره الافريقيه على مستوى كره القدم وتونس وكره القدم التونسيه واسماء لمعت معناها بصفه كبيره، اليوم اصبحنا نحشم باش نقولوا عندنا فريق قومي ولا فريق تاع قومي تاعنا شارك والا ولينا كما قلت قبل معناتها الناس معناها ولينا اصدر معناها مصدر تاع ينكتوا
1: تندر اكيد
2: تندروا ينكتوا علينا لذا معناها لابد من باش نفيقوا مروان لابد من اخذ قرارات جريئه حتى ولو من رئاسه الجمهوريه معناها نطالب رئاسه الجمهوريه مش بالضروره رئيس معناها الاعوان معناتها الوزارة الأولى وزير الأول معناها يتدخل لابد من تغييرات معناها جذرية مروان وقوية ويعطيه معناتها المشعل الأهل الاختصاص المشعل هذاك متاع الرياضة لابد باش تعطى الأهل الاختصاص مروان لابد باش يتحط معناتها مسؤول المسؤولين باش تحطوا يكونوا معناتها احنا دي بريفيرونس يكونوا معناتها احنا نحبوا الإنسان الإداري وإنسان المنظم وإنسان الخدام مش بضروري يكون ولد الميدان لكن دي بريفيرونس يكون ولد الميدان يجمع الكفاءة ورجل الميدان يولي فما إفادة كبيرة مروان فما معناتها برشا حوايج إيجابية نجم تطرأ على كرة القدم التونسية والرياضة التونسية بصفة عامة لذا هذا اللي نطالبوا به مروان ما نحبوش مشاكل احنا ما نحبوش برشا حس ما نحبوش زادة تمر علينا مر الكرام احنا الضيحة كفادية مش تعدى وكأني مريت شيء وبوس خوك كما قلنا وما صار شيء ويجا نعاود نبني وما تدمناش ما تدمناش وما تصيرش ما تصيرش إذا كان ما تصيرش نقلة نوعية على مستوى مسؤولي كرة القدم كسوة وزارة وإلا جامعة راهو شيء ما فما بجي يتبدل مش نقعدوا دار لقمان على حالها وهذا تشوف مشاكلنا بتاع البطولة شوف الأندية بتاعنا في البطولة في البطولات الأفريقية ما عادش موجودة مروان حتى معناه الترجي التونسي اللي كان معناه باز يمشي للفينال أصبح ما عادش قادر إنه يوصل للفينال هذا كل عوامل كل عوامل هذه معناه قلة المنافسة مروان منافسة والمنافسة لابد من مراجعات على قانون الاحتراف في تونس لابد برشا مراجعات علاش قلت لك مسؤولين هذوما ما تنجمش تبني على الفشل لابد يجيو ناس كومبيتون أولا عندهم الكفاءة وثانيا عند أصحاب الميدان باش ينجموا يبدلوا قانون الـ الـ الـ القانون نتاع الاحتراف نتاعنا ويخليوا الجمعيات قادرة انها تمشي في منهاج كونها تولي عندها دي سورس ستابل نتاع ماديات تخش الناس تطلب معناها والناس معناها معناها الفرق تطيح وفرق معناتها ما عندهاش حتى باش تخلص اللاعبين ولا المبرمين مش معقول ما تنجمش حتى توفر ابسط الضروريات باش تنجم تنجح فريق معناها تاع كرة قدم في تونس لذا معناها لابد من تغييرات جذرية قرارات قوية قوانين جريئة جاسيست معناها على كلمة جريئة مروان خاطر الناس ما وصلت إلا بالقوانين الجريئة وهكا معناها نجموا نتفائلوا نجموا نغزوا نجموا نقولوا معين شعباني قادر تو اليوم لكن يجي باش ينجم يغير حاجة في تونس
1: على كل حال وانت حكيت على معين الشعباني محمد طبعا تم الإعلان بصفة رسمية على الإطار الفني الجديد نتاع المنتخب الوطني التونسي الحقيقة كيما اي تعيين يعني تعودنا احنا يعني تعيينات مش بالضروره باش تلقى الاجماع من عند الناس الكل لكن لقينا شكون مؤيد لقينا شكون معارض للتعيينات اللي صارت يعني كل واحد معناها عنده البوينت اوف فيو نتاعو وكل واحد كيفاش خذاه ممكن التعيينات هذوما في كلمه يعني الاطار الفني شنو نجم نحكيو عليه نذكر انه التركيبه نتاع الاطار الفني الجديد نتاع المنتخب الوطني التونسي تتكون من معين الشعباني كمدرب اول ثم نلقاو زوج مدربين مساعدين اللي هما مراد المالكي وسيف الله حسني نلقاو خالد المغزاوي مدرب حراس مرمى حاتم بوليله معد بدني ثم نلقاو وسام سوف تلقوه محلل أداء يعني في المنتخب الوطني التونسي يعني التركيبة هذه شنو تنجم تبدل في واقع الكرة التونسية في واقع المنتخب الوطني التونسي
3: يعني بصراحة بالنسبة لي يعني هو التعيين ما كنتش بشارك فيه وممكن حتى الرأي ما يفيد الرابع بالنسبة لي ما ينجم يضيف حتى شيء بالنسبة لي تجيب مدرب وتتعاقد معه 4 سنوات عندنا المدرب هذا اخدم فورماتير اخدم في فريق سابق اكثر من سنتين وما اخدمش اللي نشوف فيه بمعين شعباني يعني ماكس خدم العام ونصف بتاع رجبي نتاع خالد بن يحيى خدالو الفريق هذيك ينجح بها في الشامبيونز ليغ ومن بعده تقريبا عمل الوحيده في بركان الموسم الفارط
1: لكن انجاز اللي عمله في بركان انجاز
3: مروان خليني نعطيك حاجات اللي ما تنفعش تطلع طويل لحظه بركان للناس اللي ما يعرفوش. راهو هي الفريق نتاع فوزي لقيا. فوزي لقيا عنده 7 سنوات يكون في الفريق هذا. الفريق هذا اللي كتبوا شنو عملوا؟ انه هز اول مره في تاريخ البطوله. علاش؟ لانه ما ينجمش يهز بطوله مع الرجاء والوداد. لكن لما تسمع مناول رئيس الوداد ورئيس الرجاء يتوقفوا الظروف يعني خاصه بالنسبه لي من المنطقي ومن الطبيعي انك تهز يعني بطوله عباره تجي في تونس وتصير مشاكل في الترجي ولا في النجم ولا في الصفاقسي، اكيد فريق اخر كان ينافس مش نجم يهز البطوله. لكن السنه اللي احنا لو نبحثوا على الكونفيرماسيون ونبحثوا في انتظار الكونفيرماسيون، ايش بيه السنه ما هزت حتى لقب؟ سؤال فقط يعني نحب نعرف يعني ما تعملناه. انت هزيت الكاس وهزيت البطوله ودخلت في التاريخ اول مره، السنه من المفروض الشامبيونز ليج ما لهمكش فيها لانه صعيب عليك، وبالرغم اللي راهو نهضه بركان راهي ترشحت يعني بمساعده الحكام على الفريق الهلال السوداني اللي كان يريني فيه ريكي كامب تاع الترجي تو الناس الكل يعرفوه. لكن في الدوري علاش انت رغم اللي الرجاء والوداد والجيش الملكي بعده على مستوى ما نجمتش انت تنافس مع المغرب الفاسي. نحب نعرف يعني هذه في ناحيه معين شعباني في رأي يعني معين شعباني مدرب نتاع موسمين انت عملت 4 سنوات يعني ما عندوش بريكوي هذا قبل 4-5 سنوات اللي درب كان فريق بصفه مستفزه ثم نجيو للجهاز المساعد نتاعو.
1: يعني سامحني قبل ما نمشيو للجهاز الفني المساعد يعني محمد اللي فهمته السي في نتاع معين الشعباني بالربيت لابتالي اللي فيه هزة في زوج مناسبات مع ترجي

0: اللي حكينا فيه. احنا ما كناش معين شعباني ما يستحقش، لكن كما انت حكيت على نجاحات معين شعباني في الترجي اللي حمد المد وفر لك اللاعبين الكل اللي خلى بنائه جهزه الفريق 90%. كنت احكي لي على مصر، مصر هو ما نجحش لا في سيراميكا ولا في المصري، راه ما كملش الموسم راه. كيف نجيو نحكيو يعني من مش على خاطر ولد الترجي يلزمنا نزينه ولا ولد فريق الاخر يلزمنا نقصه، لا احنا حكينا يا معين الشعباني صحيحه القاب، لكن بالنسبه لي مش هو المدرب الاحق والادق من خالد بن يحيى. هذه يعني الحاجات اللي ممكن ما يفهموهاش، ممكن ما يفهموهاش، ونعرف علاش، لانه اليوم فما ناس تحكي لك معين الشعباني ما يشبهش كمدرب، يحكي انه ابن الترجي، وتشوف حتى في الصفحات معناها ما عادش يحكوا بمنطق المنتخب ومنطق وطنيه، يحكوا بمنطق الفرق، مش كان هو مش كان لو جاء مدرب من النادي الافريقي ولا من المسرحي نفس الشيء شافوا الشعار، لكن انا بالنسبه لي انا مع تونس ما نسوش، انا كمحل رياضي ننقل حتى روحي.
1: به النقطة نتاع المتعلقة ببقية الإطار الفني.
0: بقية الإطار الفني، خالد المرزاوي نعرفوه كان حارس النادي الإفريقي وفريانا وما عنديش صراحة يعني ممكن كانت عنده تجارب معاه. أنا يعني عندي نقطة اتفاق وحيدة. مراد الماتي كان لاعب في المنتخب ولاعب في الترجي وولد الجريسة ومازال ما نحتاج واحد يعطيني أنت سي دي مراد الماتي، نعرف كل شيء. لكن المعلومة اللي عندي مراد الماتي بعد ما اعتزل الكورة عمل بين قوسين سمسار، من بعد تحصل على الشهاده المعتمده نتاعه كوكيل اعمال من بعد يا سبحان الله ولا مساعد مدرب ان كان، هذه الى نقطه استفهام كبيره.
1: هو ذا اللي خدم ذا اللي خدمه مع معين في نهضه بركان يا محمد.
0: حسب رايك عامين هذا ما كافين باش انه يكون مساعد المنتخب؟
1: به هذا احترازك على احترازك الثاني به من واسطه،
0: هذا احتراز هذا الاحتراز نتاع الثاني، لانه لما تجي في تونس عندنا ما شاء الله اللي خدموا مساعدين كنت له وعندهم التجارب خيريه وتجارب ناجحه، وكنا النجم يعني بالنسبه لي لو نعطيك مثال فقط مراد المالكي احق من محمد الكوكي باش يكون مساعد مدرب.
1: ايوه
0: بالنسبة لي يعني اعطيتك مثال احق من اسكندر القصري باش يكون مساعد،
1: بالك ما يفقوش ان يكونوا مساعدين. شوفوا محمد واحنا سنسنا بحاجه، اي مدرب يجي الفريق ولا منتخب بيجي بالستاف نتاعه معاه، انا هذا اللي استنسنا به تعودنا به معنا.
0: ممكن هو ولكن احنا ندخله في كل شيء.
1: ايه ما نحكي لك معناها لهنا يقول لك معين شعباني عنده الصلاحيات باش يختار هو ستاف تكنيك نتاعو اللي باش يخدم معاه.
0: ولكن شبينا قبل جيراس شرطنا عليه وهزينا معاه المساوي وبعدها زدناهم الكنزاري وزدناهم نتاع الدقه والعديد من المدربين الاخرين، وصلنا لخطه مستعدين، ما تذكرهاش كوب دافريك وقتها؟ وقتها نجمنا نفرضوا، تو ما نجمناش نفرضوا. مروان على كل هي خيارات نتاع المنتخب وخيارات واستراتيجيه. حسب رايي انا بالنسبه لي قلت لك معين الشعباني مدرب عنده نجاحات نتاعو، لكن راهو كيما عنده فترات فشل فيها معين الشعباني من المدربين اللي لو ما يلقاش الظروف طيبه ما يلقاش لاعبيه كبار راهو ما ينجمش يخدم، والدليل على ذلك الفترتين في مصر والفتره اللي رجع فيها للترجي كما نجح في فترات اخرى، يعني هذا هو عكس خالد بن يحيى اللي مدرب تعطيه قفصه تعطيه المتلوي تعطيه اي فريق تعطيه حتى امكانيات مش الامكانيات الماديه صغيره لكن ينجم يخدم ونجم يعمل دي فيه. معين شعباني كيف وكيف مدربين اخرين ما نحبش نذكر اسمائهم القى الفريق حاضر وينجم يوصل يخدم اذا كان الفريق يعني نقول متوسط راه ما تنتظرش منه انه يتعمق.
1: هذا ينجم يعتبر تجني كبير على معين شعباني محمد.
0: علاش تجني؟
1: يعني معين شعباني كيف وكيف مدرب تونسي من حقه باش ياخذ فرصه انه يدرب المنتخب.
0: احنا مروان حكينا على مدربين خدموا في ظروف صعيبه وخدمنا على معين شعباني خدموا في ظروف باهيه وظروف صعيبه. معين شعباني في الظروف الباهيه نجح في الظروف الصعيبه متوسط لهذا نتاعه كان تجني.
1: لا لهنا يعني اسكو السي في نتاعو ما يشفعلوش انه يدرب منتخب الحقيقه؟
0: قلنا ايش فعل، ولكن قلنا احنا مقارنه بخالد بن يحيى، يعني قارنته بتجربه خالد بن يحيى 25 سنه تدريب.

0: خالد بن يحيى اللي كان اللي بن يحيى وهو اللي عنده فضل في تكوين وعين شعباني.
1: به شنو احتياجاتك الاخرى هذا اللي في الاتار الفني هذا اللي ما نتصورش شنو شنو الحاجه الاخرى؟
0: مره انا حكيتهم يعني اني نتمنى ديما بالمدرب ان يكون حبذا يكون لاعب كوره وحبذا يكون عنده شهاده ويكون عنده التجربه نتاع الاختلاف نتاع الماكل لان الماكل ممكن العمل اللي كان معه عين شعباني خاطر اللي في بالي به اللي بوليله واللي الاخرين الكل تقريبا كانت عندهم تجارب اخرى حتى في الخليج. مراد الماكل الوحيد اللي ما سمعتش كانت عنده تجربه تدريب مع عدم عين شعباني شيء استرك احترام.
1: واضح واضح تاخذ معايا يا محمد تحليل قراءتك للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي إطار فني جديد اللي طبعا استعرضنا لسامي احنا بكل شوية الأمور واضحة يعني شنو نجمو نحكيو على الإطار الفني هذا هو لأنه البروجي سبورتيف اللي معناها احنا في وضعية الكرة التونسية تو هل أن محتاجين البروجي سبورتيف ولا محتاجين نتائج عاجلة والجامعة هنا كانت أعلنت على مشروع رياضي يعني أربع سنين باش يكونوا موجودين على ذمة الإطار الفني باش يخدم على روحه الأربع سنين هذوما باش تتخللهم طبعا تصفية كأس أفريقيا ونهاية كأس أفريقيا تصفية المونديال الجاي يعني أربع سنين بالإطار الفني هذا على فكرة لأن كنقول الإطار الفني هذا خاطر الوضعية كرة القدم التونسية تنجم حتى بأقوى المدربين في العالم مش بالضرورة معناها مربوطة بالأسامي
2: جيست هو مرمان قلت لك بكريك كي تصير العوامل هذه اللي حكينا عليها كل كانت تغييرات هذه وقت النجم نعطيه ثقة ونقوله معين شعباني قادر أنه يضيف حاجة قادر أنه يغير معناتها المستوى بتاعه هو المبرر شنو عنده هو إنسان جاي يخدم عنه عنده أفكار عنده مبادئ عنده رؤية يحب يوظفها على لاعبين معينين مش أي لاعب هذا فما لاعبين يختارها معينين اللي قادرين أنهم
1: يعطيوا
2: ولا قادرين أنهم يعطيوا الإضافة ويثبقوا التعليمات تاع الممرر معين شعباني الحقيقة نحترم رأي خوي محمد معناتها في معين شعباني ومعناه في جزء كبير من المسيح لكن معين شعباني تحب ولا تكره مروان معناها ممرر ألقاء أنا معين شعباني أول ديف عبد الحميد
1: عمل في عمره هو في عمره هو من القابل لحقاقة فما مدربين مازالوا حقهم
2: مازال ما رنوش حتى في رقك معناها معين شعباني حط سقي سبحان الله قي روحوا معناها ممرن ألقاب دايرة به سهولة في جمع الأرقام حتى جمع مشي للمصدر عمل معناتها اسم مشي للمغرب معناها شفنا النتائج
1: معناها البركان
2: اي معناها وين يمشي وأين محل يخلي معناها لي زومبرات نتاعه ويخلي معناها الأثر للباهي كل شيء شفنا احنا معناها بمال دفوال المسؤولين على كرة القدم في تونس معناها يتصلوا به لكن يحترم العقد نتاعه يحترم الفريق المتواجد فيه ومعناها ماهوش خفيفة اللي في سعي أبرزوا احنا كي نحكيوا على معين شعباني يقولوا معناها السيفين تاعو ناقص وقال محمد معناتها علاش ما نجحش في حاله معينه ونجح
1: ينجح كان في الوضعيات اللي فرق يكون معناها في
2: لاعبين رانا والمنتخب مروان دانيال مون تقريبا 6 ولا 7 توانسه نقارنوا معين شعباني سرتان 6 7 توانسه ما كانش يراني بكل كاو في المنتخب في منتصر لوحيشي ولا قيس يعقوبي ولا سامي الترابلسي ولا ما معناتها
1: ما عندهمش سيفيري عند معين على الاقل تو
2: نحكيو تو احنا كي يجي معين شعباني الحقيقه هو من اللي تطرح اسم معين شعباني نرى كون الراي العام الرياضي والجماهير الرياضيه كل كانت تستبشر خير علاش خاطر تعرف العبد هذاك نجح بامال ده قداش من محطه نجح فيها لذا معناها ما يلزمش نكونوا قاسيين برشا ونحترم ماني ديما نحترم راي خويا محمد وانتي مروان راي صحيح معناها كي قلت معناتها السيفي نتاعو يخول له واسمه والشيء والخدمه اللي خدمها تخول له باش يكون ممرر واخا علاش خاطر فما الناس اقل منه برشا وخذاه المنتخب لذا بالنسبه للمعينين نتاعو مروان ما نعرفهمش نعرفش انا المساعدين
1: سيف الله حسني مراد المالكي
2: انا اللاعبين هذو اللاعبين لعبوا
1: كيما قال محمد بالنسبه لحاتم بوليله عنده السي في نتاعو معناها بالنسبه له
2: هذو اللي نصفقت
1: اي عنده السي في نتاعو خدم برشا في الخليج خالد المغزاوي عنده السي في نتاعو زاد خدم حتى كمدرب حرس مرمى
2: احنا بالنسبه
1: لسيف الله حسني ومراد المالكي تقعد هي
2: اللي نراو الفترين البرانيه نراو الممرنين مروان شاملو هذوما الناس جابهم معين شعباني باش يعاونوه هذوما ما تعينهمش الجامعه ولا عينهم الوزير مروان
1: إيه هو يختار الصفة نتاعو.
2: هو جاب معناها إجاب الناس، الناس اللي يعرف روحه ينجم
1: هو مش إيه بالضبط. أنا علاش قلت له بكري محمد راه ما تنجمش تفرض زاد على على مدرب تقول له باش نجيب لك.
2: بالنسبة أنا جيراس قال عليه محمد، أنا جيراس يكون ما عندوش علم بالموجودين بالأنتوراج كل شيء، هذاك علاش عينوا له ناس تعرف عينوا له، ما يعرفش هو الأسماء وما يعرفش الناس اللي قادرة أنها تعاونه في لكن معين شباني يعرف الناس كل ويعرف شكون ينجم يعطيه الإضافة ويلقى عنده اللي لوج عليه معين شباني. خاطر الفني راه ما يحبش فني آخر كيفه زهر ياسر تغرق فلو، لذا يجيب الناس اللي قادرة أنها
1: يتكامل معهم مش باش يوليو نفسه فيه.
2: طبق تعليمات
1: خاطر فما كلمة، فما كلمة قالها المدرب محمد الزهواني في وقت من الأوقات والله قالها في المباشر قال راهو باش نبداو واضحين، قال راهو المساعد نتاع المدرب في اي فريق خدمته تعرف شنو قلت شنو هو سي محمد، قال لي خدمته انه يعرقل المدرب الاول يشد بلاصته
2: لذا
0: يزول
1: لا يحكي في تونس، يحكي في تونس قال في تونس خدمه المدرب مساعد هي انه هي انه يعرقل المدرب الاول باش ينجم يشد
2: بلاصته باش ينقز هو
1: باش ينجم يشد بلاصته.
2: هذاك علاش واحد يزم يتحرى برشا محمد ويجيب الناس اللي قادر انها تعاونه مش تعرقله، وهذا يمكن اختيارات من نشفعوا له معين شعبان في اختياراته للناس اللي جابهم، وهو المسؤول عليها أبريتو، هو المسؤول
1: هو مش يتحاسب على اختياراته بعد أكيد ولا. أكيد هو قبل طبعا سؤال مش نطرحهم بعد على ضيفي زادة السؤال المطروح لأكثر من تقييمنا للإطار الفني، الإطار الفني اللي جا شكون باش يدرب، شكون باش يدرب بالحق، شكون باش يدرب معناها معناها باش يطلع جينيريشن جديده باش، لانه الحقيقه فما برشا ملاعبيه في المنتخب بالتجربه ما عادش عندهم بلاصه في المنتخب.
2: صحيح صارت برشا اخطاء مروان لازمها تتصلح.
1: لا هما بيدا ما عادش عندهم بلاصه معناها هما جات في شكل تكريم، فما شكون حبوا يكرموه، فما شكون حبوا باش تدخل شويه فلوس للفريق نتاعو، لكن راه برشا ملاعبيه ما عادش نجموا نلقاهم في المنتخب. باش نستقبلوا ضيفنا وتوحشنا صوته، عندي برشا انا عام وعامين تقريبا سمعنا صوته.
2: والله
1: مروان مروان تاج مرحبا بك مروان. مروان نعود نتصلوا بمروان، نعود نتصلوا بمروان مره اخرى. تحيه سي محمد تجيك سي حبيب تجيك في المباشر من محمد عكيك هو تفاعل معاك محمد في كلامك على معين الشعبان.
2: احنا توحشنا مروان تاج وتوحشنا محمد عكيك زاد مروان. مروان تاج اليوم معنا ان شاء الله اليوم نسمع
1: ان شاء الله اليوم نسمع
2: اللي قدم لنا اضافه، ومحمد عكيك معناتها حتى التدخل نتاعه ضاي معناها اليغون برشا
1: اليغون برشا. على كل حال نرجع لمحمد سالم في الاثناء قبل ما طبعا نعود نتصلوا بمروان تاج. محمد يعني سؤال طرحته ليطار الفني شكون باش يدرب في الاربع سنين هذوما، شكون باش يدرب ليطار الفني؟ انت عندك بطوله نشوفوا يعني معناها متواضعه ممكن اقل حتى من المتواضعه، حتى تصنيفنا على المستوى الافريقي الاتحاد الافريقي يعني ولا صعيب شويه، وفي الاثناء يعني حتى النواه نتاع المنتخب مش حاجه كبيره برشا الحقيقه، وهذا شفناه في كاس العالم.
0: تصور تو مدرب وطني مروان علاش حكيت لك، انا قلت لك من المفروض احنا اللي كنا مشينا مع مدربي مدرب فترات طويله يعني وعنده حتى الستيل نتاع فورماتير، يعني اليوم انت البطوله التونسيه انت مطالب باش تبع الفرقه كل، انت مطالب باش تكتشف لاعبين، انت مطالب باش تخدم مع الدي جي، يعني مادام ما عندك اللاعبين جاهزين في اوروبا تصور ذاك الحل الوحيد مش تدرب مش تتعب. انا هذاك اني بالنسبه لي قلت لك الخيار نتاعي لو عطيتني اني مش ما الحديث ما تحبوش الاول مروان معين الشعباني بالنسبه لي يستحق خير من الاخرين، وثم اخرين ما يستحقوش خير فرصهم. حكيت انا معين شعباني، لكن اني كي قارنت لو يجيني عاقل واحد في تونس يقول لي معين شعباني انا نعتذر لهم عشان حل الكوره، هذا كلامي انا كي قارنت بنيحيا وكنت ممكن نمشي حتى علاش لا انا نعمل ثنائي خد بنيحيا ومستعد معين شعباني.
1: واضح واضح رايك، رايك واضح باهي تقعد معايا محمد. باش نمشيو نستقبلوا كما قلنا صوت توحشناه انا برشا سي حبيب مروان تاج معنا في المباشر. مروان مرحبا. مرحبا مروان.
3: مرحبا بك مروان، مرحبا بالضيوف والمستمعين.
1: مرحبا بك، مرحبا بك مروان. مروان طبعا سؤال ربما اللي طرحناه ونحكيه فيه يعني تقريبا قريب الشهر تقريبا على نهاية مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. كنا نتوقع الحقيقة أنه الرياكسيون باش تكون أفضل. كنا نتوقع أن المكتب الجامعي في أول اجتماع باش يعملوا باش يكون فما تقييم للمشاركة, تقييم للخيبة, حديث على علاش خرجنا بالطريقة هذه, لكن تقريبا وكأن شيئا لم يحدث. تقريبا ما ناقش علينا ما شاركناش في المونديال. اجتماع تعمل متاع المكتب الجامعي, الحديث كان في كل شيء إلا المنتخب الوطني التونسي باستثناء طبعا اختيار الإطار الفني الجديد. يعني ما قيمناش المشاركة متاعنا.
3: هو شوف مرين كلمة الخير تعرف الخير اللي عملناها في كنت معلم نسيت خيبة كبيرة برش ونسيت كرة قديمة الخير صراحة ما كنت تعلمين مع تلقى شوف الثلقة هيك تعرف المنطقة اللي عملها معلمتها كملت بس مونتيا وقل شوانية معلمتها هذا حاجة تحسن. واحنا الحقيقة جاءت اليوم ممثل الجامعة الثانيين بدون تقييم ويخرج ويعتبر الشعب التونسي مسار شهادة تعرف الناس كل تحت كبيرة المدينة دي قطاع برشا حاجات صاروا مهمين. نحن مع ناس في البيت وتشجيع اليوم شواج وصعب ليه هيك أنا هذا هذه حاجة مش بين كبيرة التونسية أنا اليوم نعيش في أزمة كبيرة حكيتنا في القدرة التونسية بتاعنا إن شاء الله معناتها شو نقولوا زين كثير ويتعودوا ما تعرف في التونسي اليوم كثير إنجاز أول واحد يوصل اليوم أبطال ديما رؤساء زي ما معناها بالرئيس ديما نحن ملايين في حاجة نتوقع هذه ما يشبه بس حاجة تشذر أكثر من كل التونسية.
1: باهي مروان, احنا كنا نحكيه بكري شوية على الإطار الفني وتركيبة الإطار الفني الجديد. هو طبيعي ما فماش واحد باش يحظى بتأييد أو رضاء الناس الكل, لكن فما ديريكسيون معناها على التعيين أو الإعلان على الإطار الفني الجديد بما في ذلك الإطار الفني المساعد. هل أنه الإطار الفني الجديد قادر يخرج المنتخب من الأزمة متاعه ومن المشكلة متاعه؟ لأنه نعود نقول وإحنا رأوا منتخبنا مش مشكلته أنه باش يترشح كأس أفريقيا ولا كأس عالم, يعني هذه تجاوزناها الحكايه هذه. احنا مشكلتنا ان نعملوا انجاز في كاس افريقيا, ان نعملوا انجاز في كاس العالم. هل انه الاطار الفني الجديد قادر في الظروف هذه انه يبدل حاجه؟
3: اليوم بصراحه مع وين شعبين اللي كانوا يقولوا بنفس الكوره مع بوش في العصر التقريبي في ليجا والعاب اليوم مش يبدل المنتخب. اليوم ثم منتخبات افريقيه بعد التعليم خدمة عندهم كما قلوا فيهم لا بريف شرطة في الانتراك الافريقي يكون خلق رأسها مرفوعة للمنتخب الوطني الثاني عنده اليوم طبعا شقامة في المدرب المدرب صحيح عنده بصمة في المنتخب وإحنا بحاجة نريد واحدة مصطفى معين اليوم كما قلوا هو الوحيد اليوم كان يدرب الثاني في الساحة ظاهر أتحب لكثرة معين عملنا نتائج تشرف في ولكي تونس ولا خارج تونس معناتها كان في نافذ بورتين في الثانية والأخرى خلينا نافذ بورتين في البطولة المغربية وهي أول
1: مرة في التاريخ
3: فاز في العام هذاك فاز بكأس الاتحاد الأفريقي عملنا معناتها سيزون وفاز كمل نفس نهائي الشامبيونز ليغ هذا ما كان في القرار دونك اليوم المدرب عنده بس وعنده فلوكي مين الناس اليوم كما حاجات أكثر من هذا الأعمق من الإطار الفني.
1: واضح به. تقعد معي مروان صاحبي بكلام مروان تقريبا واضح احنا متفقين في النقطة أنه راهو الإشكالية ماهيش في الإطار الفني يكونوا بالضبط. نجم يكون توا أقوى مدربين في العالم مش بشرطيين وباش ينجح مع المنتخب.
2: هو احنا مروان حابين نأكد كونه الاختيار بتاع معين شعباني مش اختيار غير صعب ولا اختيار خايب. هو اصلا هو الاختيار هذا جاء نتائج هزيلة مروان. جابونا معين شعباني كاش كم كون جبناك الانسان اللي تحبوا عليه والناس كل معنا عليه اجماع وكل شيء وتخبوا وراها حطوه قدامه في الفترينة وتخبوا وراها كل كان اورك مش هغادي مشكلة اكبر من شيء هذا. احنا نحترم معين شعبان ونحترم اي ممرن جاي بطبيعة ممرن كفء اذن يكونوا كفء معين شعباني ممرن كفء مروان لكن كيف نديري نمبورت كيت واللي مرتها فما شعبوية في الاختيارات كل شيء ممرن كفء معين شعباني لكن المشكلة مش في الممرن في حد ذاته صحيح ممرن معناتها معين شعباني خير من اللي جاءه قبله كل كان معناها بالنسبة الراي يعني خير من اللي جاوا قبله كل كان. اليوم ما حاجتناش بالشيء هذا يعني. صحيح حاجتنا به خطوة معناها محترمة. لكن يلزم برشا حوايج غير تصلح على مستوى التعيينات وعلى مستوى الهيكلة وعلى مستوى التخطيط وعلى مستوى البناء مروان. كل هذا الكل بناء الرياضة في تونس بصفة عامة مهززة. علاش ما أبطالنا الكبار مروان يخدموا لبرا ويجيبوا نتائج كبيرة؟ خاطر يقاولها فرصة كثير ويقاولها انتوراج كبير. هنا ما فهم شيء مروان. شفنا أبطال يروحوا يجيبوا ميداليات ذهبية ويروحوا
1: يقاولها
2: خبر كبير برشا. لذا يلزم لابد من هدم المعبد بما فيه وإعادة بناءه على بعض سليم.
1: لكل حال وفما ملاحظة فقط قبل ما نسكر الموضوع ذي هو أن ما زلنا عنا أمل. نحن نستناه وتوى إن شاء الله في المكتب الجامعي يعمل ندوة صحفية خاصة بتقييم مشاركة المنتخب في المونديال. لأنه بكل لطف هو تم تعيين ناطق رسمي جديد للمكتب الجامعي لكن بكل لطف نتوجه لأعضاء المكتب الجامعي ونسي معز المستيري زادة قلوا له راهو إطلالاتك الإعلامية وإحنا رانا نشجع الناس الكل وزملائنا الإعلاميين زادة ربي يعينهم لكن إطلالاتك الإعلامية ما يسمعش تقعد مقتصر على زوج وسائل الإعلام ولا ثلاثة وسائل الإعلام. يعني أنت مفروض أن المكتب الجامعي يعمل يعني ندوة صحفية ويعطي فرصة للناس الكل والمسؤولين نتاع المكتب الجامعي كي يحكي ويحكي للناس الكل ما نقعدوش معناها
2: كل واحد عنده
1: كل بالضبط يعني. كنا ننتظروا الأمور تكون خير شوية به. نرجع لمروان نتاج. مروان قبل ما نكملوا الحديث شنو أحوالك شنو أمورك شنو ماشي حاجة جديدة؟
0: والله الحمد لله.
1: خممت يا مروان باش تدخل شوية للميدان التدريب؟ خممت شي
0: وما إن شاء الله عملت ليه
1: يعني لأنه نشوف المجال مفتوح للناس كل تقريبا مروان
0: نعرف في بالي أعرف طبعا الواحد بطل كورة أو ما يعمل بما يسمى مش عامل في السيرت جديد ممكن صارت لي بطل هاي مشاكل تفيري والوالد عن الوالد الله يرحمه
1: الله يرحمه ما
0: قلت وصلنا
1: زي كثير صلى واحد يصلى بشي يعمل سيد تدريبات يعني إن شاء الله باي. مروان لو كان نحكيه شوية على الموضوع المتعلق برزنامة البطولة بوليميكا كبيرة برشا صارت في الفترة الأخيرة. عملية القرعة صار فيها خطأ الرابطة مكتب الرابطة انفاء في مناسبة أولى وجود خطأ ومن بعد قال راهو حتى لو الخطأ موجود فإنه مستبعد أنه تعاد عملية القرعة على اعتبار أنه الأندية ما عرضتش وهذا الشيء كنا أخذناه البارح من مصدر مسؤول في الرابطة كان قال أنه الأندية ما قدمتش اعتراضات القرعة كانت تتعم بحضور عدل تنفيذ والأندية ما فهم حتى اعتراض وصل للمكتب الجامعي على الأساس هذا مش باش تعاود الرزنامة متاع البطولة. يعني ما نعرفش شنو نجم نحكي في الموضوع هذا وتقريبا أهم ملامح الرزنامة مباراة من الجولة الأولى الترجي النجم الساحلي في رادس يعني النجم الساحلي باش يصطدم بالترجي في أول جولة في البطولة متاع الموسم الجديد.
0: وما نشوف مروان نحن نقولها الحقيقه مثل ما شفتي رفيقه كبيره في الاثنين كانت غلطه ركبي معاها في الاثنين الكل معناتها في المدرسه دونك انا شفت نقول لك اليوم الحمد لله انا كان راجع ثاني تاثر برشا معناتها معناتها الغلطه دي يعني ممكن تكون عادتها اليوم كما نقولوا صارت وفي ساعه معناتها كما نقولوا في وقتها وغلطة صارت معتها سيكتها ومسيكتها بها بالوقت بس الله هنا مروان حقيقة عادية لازم تتعدى حتى تعرف اليوم رأي حقيقة ما يجينا في المرزيانة اللي حد يجل طولة اللي حد يلعب على المراتب الأولى يتكون قادر في الميزان يا مليئة قال انت اليوم الرزيانة تقلق بس في رق ما انت فما في رق اليوم جدا ما في ركة كبار من الأول لازم تتعدى وثم تنزل في الناس العادي جدا لما نجي نعمل على حقيقة ميدان أكثر من الرزنامة الحقيقة لما عبد باش يصير في الشامبيونز ليج يقول لك القرعة كيف يصيح لي مثلا في النظام في الأهلي سان داونز اللي عندها الشامبيونز ليج اللي يموت شكون المنافسين تاعهم ديما حقيقة ميدان أكثر من الرزنامة الناس بقى مثلا ما تخدمتش في في احترافية كبيرة بيوم انت كان مش تعاوز القرى فرنا احتراف زادة ما يتكتاع شبه كبيرة
3: جات لي قوت كبيرة تنزل تتعذر فيها.
1: به هو الجولة الأولى واضحة تقريبا لقاو يعني من الماتشات الجولة الأولى لقاو تقدم سقيد الدائر شبيبة العمران استاد سي اس اس أمام الحمام سوسة الاتحاد المونستيري ترجي نجم نجم المتلاوي النادي الأفريقي اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف النادي البنزرتي مستقبل مرسى ترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي هذه تقريبا الجولة الأولى كما قلنا برنامج الجولة افتتاحية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا الناس اللي تبع فينا على ديجيتال تنجم تشوف الكالندري كاملة زاد موجودة عندنا حتى الرزنامة متاع التواريخ متاع البطولة واللي هي إن شاء الله صاحبي التواريخ ما تبدلش خطر تعودنا احنا راو ديما الكالندري جنرال تتعمل وبعدها نقاو تغيير في المواعيد
2: إن شاء الله. مروان ما أنا قلنا ما الحقيقة يعني كشخص معناه متابع للشأن الرياضي معناه ومعناتها وانترسي وكل شيء معناه ما عاش عندي ثقة في الناس قاعدة تخطط تو قاعدة شنو قاعدة تفرج معناه من البعيد وكل شيء معناه نقول كلمتي إذا كان فما أنت أي حاجة معناه باش نوجهها نقول كلمتي معناه يسوي لا معناه باش نونير الرأي العام على حسب مثل الرأي بتاعي وإذا كان فما خور ولا حاجة باش نقوله كما قاعد نحكي معناه كل مرة تقريبا نقول المسيء أسأت والمحسن أحسن
1: أحسنت.
2: بالنسبة للكوندا كالندري هذه معناتها ان شاء الله معناها بداية موسم ممتاز للفرق الكوليكا ان شاء الله تكون معناتها في كنف الروح الرياضية ديما نتكلم عن الروح الرياضية خاطر ما فزت كورتنا الا العنف والا اللي معناتها فما الناس تفك فكان ما تنتزع انتزاع معناها النتائج ان شاء الله تكون تدور في كنف الروح الرياضية ان شاء الله الناس اللي خدموا مروان واللي قاموا بعمل كبير واللي ثابروا كل شيء هذوك هم اللي باش يحصدوا النتائج مش النتائج تكون محسودة دافونس مروان وهذا تعودنا به الحقيقة معناها ان شاء الله اللي يخدم يلقى ان شاء الله اللي اكثر يعطي اكثر مجهود هو اللي يلقى البرودوي بتاعه في النخب الديفيرونس مروان بين الفرق ان شاء الله معناها هو الحين الخدمه معناها الفيصل هو الخدمه الخدمه والمثابره مروان نهيك انه
1: التحكيم
2: حاجه اخرى هذه
1: التحكيم والفار
2: يدخل بلاتو كامل مروان
1: لا ما خاطر الحقيقه نقولها تو معناها انت كرئيس جمعيه باش تنتدب وتجيب مدرب وتجيب ملاعبيه وتصرف فلوس وزاد لك تيجي تستنى خطر التحكيم والفار عندهم دور
2: معناها خوزع بلاط
1: مش
2: دور ضيقه معناها فوق الحاجه علاش قلنا ان شاء الله اللي يخدم واللي ثابر يقل برودوي مش الاخر اللي ناقد واللي ما عنده حتى شيء وبالكتفاء
1: وسامحني باش نتفاعل معك صاحبي وخاصه انه للحظه هذه تو اليوم احنا يعني واحد اوت قداش الوقت باهي 3:30 تقريبا للحظه هذه على الاقل نقول ما فماش رئيس مشرف للاداره الوطنيه للتحكيم لحد اللحظة هذه رسميا وقانونيا لم يتم الاتصال لا بجمال الحمودي ولا بمرض بالحمص
2: خبر تجديد
1: مازال لحد الان لانه اللي فهمناه من الكواليس انه فما ظهر لي انقسامات شويه بخصوص تجديد العقد نتاع المشرف العام انت لكن الى حد الان ما فماش شكون باش يكون على راس اداره التحكيم في بطوله تونس
2: انا دي تعمل رزنامه وما فماش معناها مشرف على التحكيم
1: معناها نحكي الى حد الان
2: هذه شعبويه
1: بنحكي الى حد الان
2: هو مش هذه نورمال تنظم قبل ما تعمل تعطي للراي العام اي حاجه تشوف شكون باش يخدم معناها في البوست هذاك وفي البوست ديتيل وثل بوست معناتها لابد باش يكونوا مركزين ويبداو ياخذوا على روحهم ويبداو يخططوا باش يبداو يخموا في المستقبل وكل شيء هذا ما فماش لحد الان فماش مش مسؤول على التحكيم. عملنا الرزنامة خليه معناها الفرق تتسائل لذا مروان بالنسبة لي البطولة بطولة تونس إن شاء الله تدور في أحسن على أحسن ما يرام إن شاء الله تدور في كنف الروح الرياضي إن شاء الله اللي يخدم ويعطي أكثر هو اللي يجني الثمار بتاع الخدمة بتاعه إن شاء الله مروان احنا نعطي مثال ترجي رياضي جرجيسي مروان مش بالضرورة مروان انك تجيب أحسن لاعبين وتنتدب وتحط توظف فلوس كبيرة وانك معناها باش تهز البطوله باش كيما عندنا كيما اللي قاعد يصير عندنا احنا في بطولتنا الخدمه مروان وفيصل بين الفرق فريق وفريق وهي الخدمه وهي العطاء وهي معناتها لي بلان كي تعمل بلان وكي تعمل دراسه مستفيضه وتعمل دراسه كبيره وتخدم على ديكوتي معينه راه هذاك هو مفتاح النجاح راه مش بده صحيح التكنيكمون لابد باش تجيب لاعبين تكنيكمون باهين لكن العمل ولا العمل الجماعي مروان الاكتيفيتي والتنظيم والمثابره والعطاء بلا حدود، والناس تحب تنجح تحب توصل باليه معينه. هذا هو حسب رايي يعني، هذا هو الفرق بين فريق كبير وفريق صغير، هي الخدمه مروان. علاش فريق كبير ينتصر على فريق صغير؟ خاطر خادم اكثر منه، خاطر معناها عاطي مجهود اكثر منه، خاطر موظف برشا معناتها ظروف النجاح موظفه. الفريق صغير اللي عنده معناها الموجود عنده ينجم يلملم اللاعبين بتاعه والجروب بتاعه ويخدم خدمه كبيره على الكوليكتيفيتي وعلى وعلى التقارب وعلى فستير نظيفه وعلى التفاهم والتناسق بين اللاعبين، ينجم يخلق نتائج كبيره. راهو ترجي رجيس عملوا الملعب التونسي عملوا نتائج كبيره، راهو بابسط الاحوال
1: امكانيات بسيطه
2: مش بالضروره واحد يقول لك لا ما عنديش امكانيات، لا مش هذا مش هذا. اخدم على روحك واعمل بلان تاع خدمه صحيه، وجيب فني باهي قادر انه يوظف المجموعه هذيك وقادر انه يعمل ديبلوم معناها واضحين وقادرين انهم يتجاوزوا اي فريق. مروان شفنا الفرق بتاعنا الكبيره ترجي رياضي مثلا مروان، مشي لافريك ما فقاش راه تو قداش من مره تو، انا قادر انك تنتصر على الترجي ولا اي فريق اخر الا بالخدمه والعمل والمثابره.
1: المثابره محمد سالم. محمد اي محمد سالم مسج محمد محمد
0: نعم
1: محمد سالم باهي. محمد نفس السؤال تقريبا اللي كان اندري، شنو رايك في الرسنامه وربما في الخطا اللي صار واللي كما قلنا تم تطبيقه على الاقل الى حد الان، لانه كما قلنا ما فهم حتى فريق قدم اعتراض على الخطا اللي صار في الـ في الـ في القرعه.
0: متوقع ما فماش تشكيات يعني، الخطا يعني كان عفو يعني مش عن قصد باش يغيروا ولا حاجه. من الاخير اليوم الفرق الكل امام الواقع نتاعها، الترجي مش تصطدم بالنجبه الرياضيه اللي فيها اول مباراه. نعتقد المواجهه مش تكون صعيبه، الفرق الكل لازم تعرف قيمه البدايات مروان، لانه يعني اذا كان مش تبدا تتعثر ومن بعد نفس التعلة في المعز وفي الميركاتو يكون فات برشا. نعتقد اللي راهو الفترة الصيفية والتحذير بتاع الفترة الصيفية هو العماد بتاع الموسم كامل، راهو من بعد هي تعزيزات ظرفية، ولكن اللي يحب يكمل العام يعني في أحسن ظروف لازم تكون البريباراسيون وتكون البداية يعني من حيث الانتدابات، من حيث التنظيم، من حيث التربصات، من حيث طريقة العمل هي اللي تعطي الأكلة. إن شاء الله نتمنى وحب سعيد للفرق الكل، أي الفرق الكل ممكن اليوم المشاكل المادية هي اللي تنجم نقول تعطي أسبقية، ولكن كما حكى تحديد راهو المتلوي طارق الجيش عمناول راهم كانوا استثناء برغم الظروف المادية المتوسطة وبرغم البداية المتوسطة، ولكن كانوا عندهم مدربين يعني هما نسبوا جبان تحية ليه وأيضا تحية لعماد بن يونس والهيئات بتاع اللي عملت في المتلوي طارق الجيش يعني وفروا وقولوا الظروف باللي يقدروا عليه، ولكن المدرب يعرف يوظف المجموعة والمجموعة كيف تهدف، وكانت الظروف طيبة في التربصات وفي التدريبات وحتى يوم المباراة شفنا كيفاش يعني فكوا المكان تاع فرق أخرى أفضل منهم ماديا. وحسب رأيي رسالة لأي مدرب ولا لأي لاعب ولا لأي مسؤول، الخدمة رئيس ترى الحاجات الاكسترا فوتبول وكل هي الظروف المادية والامتيازات والبريم عندهم دور، لكن صدقني وقت اللي تكون انت متشبث وتأمن بالفكرة نتاعك وتدافع حضور الفريق نتاعك حتى ولو يبدا لاعب في الفريق المنافس ياخذ في 100,000 دينار وانت تاخذ في 3,000 دينار تنجم تتفوق عليه.
1: واضح باهي. نرجع لمروان تاج، طبعا كما قلنا صاحبي مازلنا ربما احنا نحكيو على البطوله، باش نحكيو شويه على الاتوال الاتوالي للموسم هذا في نسخه براكوني. طبعا ما نعرفش اذا كان مروان معايا.
0: لا صافي
1: مروان، الاتوال بنسخه براكوني الحقيقه حد ما كان يتصور ربما السيناريو هذا نتاع انه الاتوال يخمم في مدرب يعني فورماتور كيما براكوني. اللي شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي انه فما ارتياح من جماهير الاتوال لتواجد هذا الفني مع الفريق مع شويه صعوبات مع فما انتدابات يعني. نسخه الاتوال مع براكوني تنجم تكون افضل من المواسم الماضيه، من نسخه الاتوال في الموسم الماضي اللي قبله.
0: والحقيقه المدرب هذول معروف
3: مدرب مدرب عنك معروف بالتبيه عن طرمة سيرة ما تنتهي مجموش اليوم المطلوب فيه مر بريد مع طريق الورد وعمل هذا التقابلات وذلك خمسة مقابلات من مريات مقابلات حاجة كبيرة صراحة صراحة فريق الطريق معنا طريق كما يقولوا عنده تكتيك ريج لعب زيت فرق لخيطة مهمش فرق كبار من يطمع مؤهنات اليوم يطمع مدرب هذا عنده باسلت يورينا حاجة كبيرة في الطريق وكل دردها من العشر من اليوم لازم نحكم عنه يحكم مدربة كبيرة حتى الليتوال بدرة يتحبون الفترة الليتوال سيبانا بوركيب شو كده الليتوال ديما اسمه كبير ديما يلعب على القاعد معرفة لازم الكل بدا بحثير أمتلي لازم أمو زادة المدرب بيجي حاجة كبيرة ما استنيتش اليوم بالحقيقة بات كبير خاطر شو سيب انت على بات كبير لما تلحق قريب ولا على الحقيقة ان شاء الله يكذبنا ويعمل نتائج باهي
1: مروان اكيد تتبع شويه انت في على الاقل في الاجزاء نتاع الميركاتو على الاقل في النجم الساحلي يعني دخول بعض الاسماء بعض الاسماء الاخرى زاد باش تخرج فما شكون مازال ما خرجش سمعنا برشا كلام على بالب الصغير اللي تقريبا بنسبه كبيره برشا باش يكون معناها مش موجود في الاتوال وجدي كشريده فما محاولات لاثناء على الرحيل وسمع عبيد الشميسي يعني مع الانتدابات اللي جابها من الفريق في الفتره الأخيرة يعني سواء الأفارقة أو الأثوانسة أشرف بن ذيف عبد الله العامر يعني تقريبا النجم قاعد يجدد في روحه يعني فما رغبة في تجديد الرصيد البشري في مرحلة صعبة برشا لأنه الإتوالي نجم ينجح في السياسة هذه خاصة أنه الموسم قريب يبدأ ما عندكش معناها فرصة كبيرة برشا باش ربما باش تحضر ولا باش تعمل ماتشات ودية بعدد يعني كافي
3: والله اللي باش نقول لك بكل صراحه مروان اليوم النجم يعيش في وضعيه اكثر من ناجي النجم قاعد يخلص نجوم في برشا فلوس اليوم مشكورين من جماهير النجم اليوم اوروزمون فما جمهور النجم يعني اللي مش غريب علي اليوم الحقيقه وين تعرف تلقى جمهوره بارك الله فيهم كما قلت لك جماهير النجم قادر هو اللي تعيش في الظروف الصعبه بدر تعرف اليوم فما عباد شركة النجم الرياضي الساحلي عملت خدمة بالنجم الرياضي الساحلي واليوم فيها وقت الفترة وياهم فما قد دورت اليوم يعطيهم الصحة ديما لازم نشكر ما لم يريد لحظة ثانية قدام الناس الكل قدام الناس الكل اللي قاعد يقوم بالنجم اللي هو جميل واللي اليوم فما حاجات اليوم أبدا اليوم من الرياضي الساحلي اليوم اشتغل النجم راهو كلكو سوا معناتها في الوضعية نتاعو ديما ينافس على القاب من فما حقيقة مع الوزن اليوم يتعرف اليوم الانتدابات قاعدة تكون بها من النجم صراحة معناتها الحقيقة الاحترامات اللي جاي مانيش مستانسين اليوم لازم يزيد في اللعبية معناتها في النيفو
1: شنو معنى نيفو أقل من أقل من النيفو المطلوب يعني أقل من النيفو نتاع السؤال
3: شوف النجم اللي كان ينافس مع الترجي في الانتدابات احكي بصراحه اليوم الانتداب احترامات الفريق الكل والبعضيه لو نحكي لك سيريز معنا اليوم انا كمحب للنجم راه النجم معناتها تنتجد من فرق معناتها اقل من النجم الرياضي الساحلي ديما نقول ما نحبش نكرر في الوقت اليوم تعرف وضعيه النجم الرياضي الساحلي طيب صعيبه وصعيبه برشا دونك اليوم ظاهره على فنانين اليوم الموجودين على راس سالم العتبوت راه ما فيها زاد في اليوم تخرج وتصرح مش تحط عاش في البريسيون اليوم انا غالب انت وضع فنان فيه تخرج تصرح تقول اليوم انا مطالبين منكم شويه صبر العام الجاي العام الثاني يا تبارك قدرت ما كيفش كملت خمس سنين اليوم تخرج وتصرح تقول اليوم شنو الاوبجيكتيف تاعك باش لازم تكون تاعي انا خاطر احنا معناها في الوزاره تحب ولا تقبل لازم هذه حقيقه كان يعرف الجماهير خاطر اليوم اول مره راه في تاريخ النجم في السنين الاخرانيه راه الناس اللي راهي تلعب مشاكل في جابات على فكره اليوم ظاهر من واضحه نتاع سان كيم كلاس في زين بلاس كل صراحه معناتها نشوف الاسماء بالذات راهو النجم اللي يلبس مدير النجم راهو مدير النجم راهو غالي برشا وما عرفت انا مع شكون لعبت في النجم الرياضي الساحلي حتى فما خرجت راهو من ما خرجوا قدر هذا الثلاثه عام اليوم غادي يصيروا مثلا وان شاء الله نكذبوا الاثنين ديما نقولوا نكذبوا الاثنين راه ديما نتمنى خير الناس من هذا السياق.
1: هو ممكن العامل المادي واضح معناها العامل المادي معناها العامل المادي معناها هو اللي يحكم مروان معناها الفريق صعيب شويه باش ينجم
3: يرجع اليوم مروان ليش نكلمك مروان ليش نكلمك اليوم في نفع الوضع المادي صحيح فما معناها تعطيك اكزامبل مثلا وانا راه مش نحن عليه بالاكثر اليوم اللي يعطي اللي يقول انا معاه كيف كيف فما حاجات زاد نقبلوه بلوجي يابد الكاليتي سيما يابد الضيع ليه فما انضباط لازم انضباط ليه فما انضباط وانا نعرف هو كلمة انضباط ومير خويا وننصح فيه مش هيدا في الجماهير الكل نعرف صغير راه قيمة ثمانية كبيرة الكل حكيت عليه في السجن يقرا كما تشوف الاخرانيين مين نسمع فما تأثير تو انت تعرفون في اليوم الاحتراف صار يستغنى عن الليلي برمان جريل الليلي ماهوش كثير من طمع الحقيقة انا كنت انا اعطيني اليوم تو في التكتيرة الصورية شكون ينفع الجمعية ونعرف باش نجيب يجيب جماعة المركز الاهداف ويعطيني كلباس ويتريبلي ما عادش فما ديكاليتي هذوكم زيد راهو المياه يخلوه حتى ما حكيت معايا ايش في ظروفي طيبة برشا معناتها اليوم يقول لك انا ملك طالب اوكي كل واحد وضعيته راح يزيد عمليه في برشا جمعيات وما خدموش كلوه زيد من الزوج زيد نلموا المياه في برشا
1: يعني ترى خروج خروج مهر بالصغير تراه مش في محله قرار مش في محله
3: شفت وقته الحقيقة مهما كان مهما كان مهر صغير كانت كبيرة برضه الحقيقة مش مستغرب على مهر مهر هو يجي كلمة راه برضه خويا وانا نحكي معاه راه في نطلع فيه نقول له مسير مش هو غايب تكبر على تنفس ست اشهر مخلص بينا مراد المياه في جيت رينا ويعطيه الساحه من غريب ثم كنت مسويت ولا كنت مسويت في الفان سيزون مش احسن من عبيه في الاجنبي السياح. يعني انا ما سالتش وقت بس ما تفهم اللي جاو لي نجم الاجنبي السياح اللي بحكي له كما قلت بحكي له ميتي دور ماشي الجنزيات خويا ولعب معايا في الساحه الجنزيه. ونراو مير بصغير معناتها الحقيقه يسوقهم معناتها يسوقهم من العبيه دوما. فهمت؟ لأن غالب ذاك كلها تتقبلوا تكون شاطر حبتي
1: وشاطر. باهي تقعد معايا مروان صاحبي تقريبا كلام واضح خلينا نبداو من النقطة نتاع المال الصغير ومن بعد نرجع شوية نحكيو على براكوني.
2: أنا رأيي ونحترم مروان تاج معناها هو يمكن أقرب منا ويعرفوا وحسب ما يحكي معناتها ويعرف داخليته تبقى احنا نحكيو على الظهر مروان الظهر كونه اللاعب هذا فنيا ما عندناش حتى احتراز عليه لاعب ممتاز لاعب فنان لاعب قادر انه يعمل لك يعطيك البليس معناها لكن تفكروا الموسم الفارط معناها مرب صغير تقريبا الجولات الاخرانيه ما كانش موجود تواجد فيها
1: اذا احتجاجا على ممكن احتجاجا على مسحقاته الماليه
2: الوليد هذا معناها كانت عنده تجربه مع الترجي التونسي بورتون القيمه الفنيه نتاعو وفشل فما كيكشوز كيكلوش لا جاي في الجروب تاع محمد بكشر ورفضوا محمد بكشر انا يا كيكشوز كيكلوش فما حاجه قعدت تعاد مروان هذا اللاعب حسب رايي يعني باريسو مش خدام صحيح فنيا ممتاز ما قلنا حتى شيء ماهوش خدام وين ماهوش خدام جاب لي كركر لك في وسط لي زونترينمون راهو فزلك الجو العام كل مروان
1: هذا هذا هذا رايك انت
2: هذا
1: رايك انت خاطر مروان يقول لك مروان يقول لك لنا هو يوسف البلادي رغم اللي موش ديسبليني والترجي شوفنا لحد البارح الترجي مازال متمسك باللاعب مضروب معناها ومازال معاقب ورغم هذا معناها
2: يظهر لي يوسف البلايلي اكثر نجاعه اكثر نجاعه من المهرب الصغير كيفاش مروان معنى هذا شنو يدل كونه الترجي تصبر على يوسف البلايلي وما صبرش على المهرب الصغير هذا هو هذا اللي يخلي معناه يمكن يعطي ديفيرونس
3: مروان بلي فما ثلاثه غير برك ايوه في الوقت هذايا برك راهو انا من نجاعش كل واحد اللي ما يتجمش وما يترينيش ويعمل نجريز وما يحبش يترين المال يعني مش تدخل انا قتلت قتلت هذه معكم شخصيا الكريتيز ممكن يكون تقتل في عند مهرب صغير مهرب صغير بعد كل وقت نحكيو عن مساك يقول لك 4 ساعه بدل ماتش كل لعبه كيف شفت دي؟ دورك اليوم انا مش قادر نتفع على الانضباط ولا يا حبيبي انا اما حاجات اليوم جدا من الصحف الجماعية جدا المياه بيران ويجا تلقف اليوم كلية في كلاسون صعيبة راهو المياه بيصدمت في 4 6 4 5 عادي نحكي على فلوس وجبت في عينك انا حكيت معاه من لعبه كانت كل الانضباط والثانيات اللي بنيجي عاملين عمل بريباراسيون ليلي كل عام كل كل نظام يعمل بريباراسيون
1: دبي تلقاها في عطله ويرجع مخر يرجع مخر
2: علاش اللي خلى الناس ما تصبر على هذا وما تصبرش على هذا يا مروان علاش صبرت عليه ما صبرتش على مهر وحطوهم انا قيمه فنيه متقاربه برشا
3: اما بالعبيه اما بالعبيه اللي بالتكنيك اللي عندهم التكنيك كورجيه راهو بخيين في الـ في الـ في, الـ في العمل نتاعهم لازم تعرف كيف تصرف معاهم كيف شو وقتها يا مروان نجم نعمل لك اي فارق في اي مقابله
2: مروان الفوتبول مدير راهو ما عادش تمشي هذه جوار يبدا نقول احنا الفيديات تاع الجمعيه ما عادش فما دي فيديات فما جروب كامل
3: هذاك نعرفه عارفين وعارفه معاك وعارفه
2: يستمع
1: به نمشيو محمد محمد سالم مش نسالوا محمد على نفس الشيء وربما محمد باش يركز معاه شويه على براكوني لان كما قلنا المدرب هذا نحكي على اقل جمهور الاطوال فما نوع من الارتياح وربما لوجوده في الفريق وخاصه انه النجم واصل نفس التجربه على مستوى الاطار الفني المساعد ابناء النادي مروان بالغول موجود كمساعد لبراكوني محمد النجم نشوفه نسخه باهيه او افضل من المواسم الماضيه مع براكوني
0: اكيد مروان لانه براكوني كما قلت لك لما جاء للترجي الرياضي استغربت كيفاش معناها الترجي استغنى عن الخدمات نتاعه وان شاء الله ما يندمش الترجي لانه يعني البراكوني بصراحه عنده سي في مروان نتاع مدرب اللي ينجم يدرب في اي فريق يعني براكوني صحيح كان لاعب عادي لعب في باسكيا ومات ولكن مروان عمل برشا في المساعد الفئات السنيه ولو تلاحظ في اسبانيا او في المانيا او في ايطاليا المدرب المعروف واللي ينجح اقل مثال هو دي لافوينتي هو اللي خدمت الاحسن الصفر ودربها في الشباب السيد هذا معناه براكوني مروان معناه تصور العام المساعد في مات درت فتره كبيره من الشباب في باسكا في اجاكسو عمل ايضا كانت عنده تجارب في بلجيكا في توبيز وفيرتون وثم حاجه اخرى ممكن ما يعرفوهاش في تونس اللي مروان كان عنده موسم ناجح في الكونغو الديمقراطيه مع فريق افسي سائلوا ومن بعد اخر تجربه قبل ما يجي مدير فني للشباب الترجي عمل في مارتينيا مع الايدي زناف عامين من 2023 ل 2025 انا بالنسبه لي اليوم احسن اختيار عملته هيئه النجم الرياضي مع مدرب مكون بحكم الظروف الماديه ثم ايضا بحكم تواجد عدد لا باس به من شباب النجم الرياضي اعظم النجم اولا المستفاد منهم في الفريق الاول ثم مش ترجع الماكينه نتاع النجم الرياضي تخوق اللاعبيه كما كان قبل فريق عبد النور والشيخاوي والشرميتي وغيرهم انا اتصور بالرغم من مشاكل ماليه مشكوره هيئه الكريم العكروت حاول توفرت كل الحاجات نقول الاساسيه في الظرف هذا مشكوره جماهير النجم الرياضي ولكن نقول بالرغم من المشاكل هذه الكل ولكن الاسماء النجم الرياضي بحول الله تكون عنده مشروع مع المدرب المكون اللي هو براكوني
1: على كل حال هو النجم مازال ماشي في الانتدابات وطبعا ممكن اخر الانتدابات يعني سمعنا برشا كلام الحقيقه لاعب النيجيري امبروز وشيكبو اللاعب هذا كان تالق في مع الترجي الجرجيسي كان خرج بعدها خاض زوج تجارب في الخليج اخر تجربه كانت مع الخور القطري ثم طبعا النجم الساحلي يعني تقريبا ماشي في الاجراءات نتاع التعاقد معاه لمده موسمين فما الحقيقه انتدابات في الاطوال الى حد الان نقولوا فما شويه تفاؤل من جمهور الاطوال لانه ربما تتبدل الامور شويه ممكن نرجع لمروان في نقطه واحنا حكينا على البلايلي مروان البلايلي لحد الان البارح تقريبا مع منتصف الليل سمعنا ان المسلسل انتهى بصفه رسميه بعد ما وافق البلايلي على عقد مع الترجي بموسم لانه اداره الترجي كانت رفضت عقد بموسمين واقترحت عقد بموسم على البلايلي البلايلي طلب مهله للتفكير سمعنا انه الامور تقريبا يعني تحسمت لكن في الاثناء بعدها بشويه بعض الوسائل الاعلام الجزائريه حكيت كلام عكس الكلام هذا وقالت ربما الملاعبي ربما يرجع لمولديه العاصمه الحقيقه يعني هل انه بالقيمه الفنيه نتاعو اوكي يوسف البيلي لكن هل انه الترجي نجم يقف على ملاعبي يعني بالطريقه هذه معناها تقريبا جمهور الترجي عايش شهر كامل على وقع المسلسل هذا اللي كما قلنا الى حد الان مازال ما تحسمش، نستناه ربما نهار الاثنين ربما يتم حسم الملف بصفة رسمية. مروان نعرفش إذا كان مروان معنا. مروان
3: وين
1: تسمع فيه تو نعاودك سؤال يعني ملف يوسف البلالي مروان على الترجي، كما قلنا البارح سمعنا تقريبا انه الملاعب يوافق على مقترح الترجي اللي ينص على عقد بموسم فقط مش بزوز مواسم كما حب هو. الملاعب يسمعنا انه وافق رسميا، مازال ما فماش كونترا. في الاثناء سمعنا بعض وسائل الاعلام الجزائريه تحكي انه فرضيه عوده يوسف البلالي للجزائر مازالت وارده. يعني الحقيقه لانه القيمه الفنيه نتاع يوسف البلالي تخلي الترجي يعيش الكابوس هذا، جمهور الترجي يعيش الكابوس هذا على امتداد تقريبا كذا جمعات ولا شهر معناها، واحنا نسمع في المسلسل نتاع يوسف البلالي.
3: هو شوف راه مروان الموسم اللي عداه عمليه البلاد كانت تضاع عليه، حتى حد يشوف قيمة الجنة نتاعو يظل من أحسن من الأحوال اللي كانت في الفرنسا. يتبقى اليوم البلادي ماهوش معناتها في بوزيسيون باهي، ماهوش معناتها ماهوش في كيما نقول توا في مستوى باهي. دونك اليوم طلع حاجات ماهي توجه صراحه، معناتها البنيه اللي عنده تروا تريسك 7 شهور 8 شهور ما لعبش كوره. بعد الاصابه معناتها تحضيرات ماهيش تحضيرات، اليوم 34 سنين تصيح لمحبه حاجه لصحه الجمعيه حاجه. اليوم زيد من الكوتين ذولا، اليوم العاصفه اليوم العاصفه باش تدري لصحه النادي امنه اليوم دلوقتي نجم ولا كثره. يعني اليوم ماهوش في السكة تقدم في السن وعندنا تحضيرات والتراجع داخل على دي كومبيتيسيون طلع في نيفو عالي معناتها كاتيون فيز بطولة. اليوم أكثر في اللاعب اللي ما عملش بريباراسيون هو ديسكو نتاع الفريق اللي طلع موت مصاب وزيد كان اليوم عندي زيد كيكي تحتاج من الفريق من كيكي العاصفة. دونك برشا فيها حاجات غموض ماهيش واضحه. حتى حد لا يشوف في القيمه الفنيه نتاع البلاي. اذا اليوم الاداره الترجي اليوم ترى اسكو الملاعب هذايا مازال ينجم يفيد الترجي بعد كما نقولوا اصابه وثمانيه شهور ما لعبش. تعرف انت مروان راهو ملاعب كي ما يكونش بالتحضيرات نتاعو سيرتو كان ما لعبش وسط العام شرق صعوبات كبيره.
1: أكيد ما يكونش كومبيتيتيف
3: بطبيعته. الترجي ديما تعمل أكثر على البلايلي تنشيط الهجوم نتاعها. في غزة كيما صارت بيريود وقت اللي الترجي ما لقاش البلايلي وقفت.
1: لقات برشا صعوبات في آخر في الموسم، آخر موسم عملناه ولقات برشا صعوبات.
3: صحيح دونك اليوم الترجي إذا باش تخمم تعرف جماهير الترجي تحب البلايلي. اليوم زاد الترجي إذا باش تخمم باش تعمل كونترا بعام للبلايلي زاد تخمم في الدوبلور نتاعو. يمشي للبلون بي. دونك اليوم شكون المعاود نتاع البلاد؟ خاطر البلاد ما تنجمش تعمل عليه سيزون كامل، وتعرف البلاد شوف الديسبلين نتاعو شنو صار وسط العام العقوبات نتاعو. ثم حاجات زاد اليوم لازم تنتهي لازم تلزم مصلحة الفريق، مش العاطفة زاد. ثم الملاعبي اليوم الملاعبي وقت هو في بوزيسيون باهي شوف شو عمل في الاستيرون. عمل اللي حب عليه. دونك اليوم زاد كيف اليوم زاد البلالي اللي صارت مع حمدي المدد كان فما اجتماع ونعرفوا حمدي المدد شنو عمل مع البلالي وقت الإصابة نتاعو وقف معاه. دونك فما معناتها فما قلة احترام من اللاعب الرئيس. دونك فما حاجات معناتها ماهيش لوجيك ما تنجمش تتقبلها. وديما نرجع نقول لك صحيح اوكي اليوم جميع الترجي تقول لك الملاعب معناتها يوسف البلالي في مسيرته ويحبوا من زاد فما كوتي حاجة فما مصلحة الجمعية فما احترام. زاد كيف نحبوا نحكيو على الانضباط نفرقوا الانضباط.
1: أكيد أكيد أكيد برشا حاجات وربما الترجي اللي سمعنا أنه تقريبا
3: الموضوع مرتين راهو صعيب وكل عام راهو نفس الحكاية ونفس الإشكال.
1: إيه لكن المرة هذه الحقيقة تولت برشا هو في مدينة العاصمة في الترجي مرة أخرى في المندية في الترجي. يعني الحقيقة تولت برشا العملية وجات بالتوازي مع المشكلة نتاع ريبيرو. سمعنا ربما زاد أنه الترجي تقريبا بنسبة كبيرة برشا حسم الصفقة نتاع لوكاس ريبيرو لاعب البرازيلي لاعب سان داونز واللي طبعا كما قلنا هو على ذمة الاتحاد الليبي وصارت مشاكل سحبيب كنا حكينا فيها حكاية المليون دولار ودبي وبرشا كلام تقال على الصفقة هذه. نمشي للمحمد سالم تقريبا نفس السؤال باش نطرحه على محمد سالم فيما يتعلق بالبلالي، لأنه البلالي لدرجة هذه أهميته في الترجي تخليه يتصرف بالطريقة هذه. الحقيقة محمد الطريقة اللي فيها برشا إساءة وإهانة للترجي، شئنا أم أبينا.
0: بالنسبة للسيناريو نتاع البلالي مروان تقريبا اللي تعودنا به يعني، ولكن بالنسبة لي عتابة كثير للاعب، لأنه شوف لما تنتمي فريق في الترجي الرياضي، والفريق الترجي الرياضي يعني تقريبا كان مستقر معك، خلينا نقول حتى في الأمور المادية، لأنه شنو العلاقة البيع؟ ليش تتبنى؟ تتبنى على التتويجات، وبالنسبة للأنو التتويجات حاجة ثانوية عند اللاعبي مع السلالة متاعه، اللاعبي ما تعطيش بطولة وما تخلصش فيه، خلصوا فلوس وما حاسوش بالتتويجات. الترجي ظهر لي يعني من الفرق القائمة في تونس اللي ما عندهاش مشاكل تتوه يعني في مع البلايلي، في كل مرة يعني يختلق أعضاء، في كل مرة تعطيلات، في كل مرة باش ما يشاركش في التحويلات، يعني حتى برأي في الموسم هذا أعتقد اللي الترجي الرياضي ممكن والله أعلم ما لقاش البديل تاع البلايلي. ممكن ريجي كامب حكاو معاه قالوا له اللي راهو كل التخطيط نتاعنا والبرمجه نتاعنا اللي راهو البلايلي هو اللي مش نعتمد عليه بصفه كليه، لذلك يعني رغم اللي ماطل ورغم اللي يعني نقولوا اطلق الابتعاد نتاعو في الغروب نتاعو، ولكن الترجي باقي يعني يفاوض فيه حسب رأي النجم نفسرها كان هيك يعني، تطور الملاعب هذا جاء مع فريق آخر عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، عنده ملاعبية يعني قادرين باش يعوضوه وما يكبرش عليه، لأنه مش أول مرة، هذه يعني تقريبا هذه ثاني موسم. وزيد على ذلك إن اللاعب رو عنده 8 شهور مصاب، 8 شهور يعني بعيد عن الكومبيتيسيون، حاجات هذه كل تفتح يعني باب التأويلات ونقطة استفهام كبيرة، ويخوف يكون الخوف اللي ممكن الترجي ما لقاش البديل نتاع البلايلي.
1: أكيد هو نتصور فريق يقيم الترجي صعيب ما يلقاش صاحبيب بديل، تصور معنا
2: ما نتصورش
1: صعيب يعني، ممكن أقل شوية ما نجم يلقى على الأقل بالمعطيات المالية بالفلوس اللي عنده ترجي نجم يلقى حل من الحلول.
2: لا بريفونير روبيرو بذي معنا شد فيه صحيح
1: لو بالضبط يعني معنا
2: اي لو جعل حلول أخرى معنا
1: حلول أخرى
2: كيف المهاجم الفرنسي عمناه قلب الهجوم تاع ترجي التونسي هذا عمل معنا كان ناجع وكان معنا
1: دانو
2: إفيكاس على الأخر كان نجم يبني عليه. احنا الترجي التونسي تعود بالبناء الهجومي على على على, على البلايلي من بعد يجيو الاخرين كل كان هذا اللي خلاه
1: هذا الخطأ اللي صار هذا الخطأ اللي صار
2: هي نجحت صرت ما هو نجحت
1: اذا كان ما تنجمش تقعد مربوط على
2: البلايلي ما صارش بلان بي
1: بالضبط
2: لازم يكون في بلان بي معنا في أنكا أو غياب البلايلي تتبني على إكس أنكا أو غياب إكس تتبني على إكرين نعمل دو تروا بلان مروان ما نختصروش على واحد برك البلايلي مروان بالنسبة حسب رأيي معناه الأخذ والرد هذا يولو العرض الأكثر يعني الأكبر يعلوج على الأمور المادية حسب رأيي يعني معناتها خاطرك شيفانت كارير وليد وعنده الحق معناه بشي يضمن مستقبله بالكدا البلايلي 34 مروان مرتين
1: ليغامون كروزي
2: مرتين معاقب من الفيفا
1: ومروان يعرف شو معناها ليغامون كروزي مرتين في الملاعب عمره 34 عام
2: ترجع لك الدوزيام فوا معناها تولي معناتها صعيبه برشا راهو تو نشوفوه كيفاش نتصور باش تاثر برشا على الامكانيات وخاصه
1: نسمع فيك مروان
3: مروان راهو هذا الكل راهو نحكيو فيه اليوم الترجي خلت تعمل عقد
1: عام فقط طيب هذا للضمانات للاعتبارات هذه راهي ترجي حب على عام للاعتبارات هذه
3: باه انت اليوم بمعام احنا الكونترا من عقود قديه تومي مازال ما خرج شيء على الكونترا قديه تومي
1: مازال ما خرج شيء بالضبط
3: انت اليوم الكونترا معام معناتها النادي في يوسف ديسمبر ينجم يعمل بري كونترا كان يعدي ماتش هذا اليوم
1: اكيد بستة شهور ايه عنده حق قبل ستة شهور ينجم يعمل البري كونترا
3: اليوم انا وكانه عملت لي كادو ترجي كونترا بعام لكن البلايلي ما تعملش كونترا بعام مهما كان كل ما تبين فيها حتى ولا
1: اي لكن ما نعرفش مروان يبدو ان الترجي ما عندهاش ثقه في في في, في امكانيه عوده البلايلي على المستوى الصحي على المستوى الصحي ابار بار الفيفا صحي الفحص الطبي يبدو انه اللجنه الطبيه هي اللي اعطت خلينا نبدا واضحين هي اللجنه الطبيه نتاع الترجي هي اللي اعطت التوصيه للاداره باش تعمل كونتراب عام مش عميل.
3: هذي ليش أكلم مروان؟ هذي رد جميل للبلايلي. كونتراب عام للبلايلي رد جميل عليه. ولازلنا نشوف الكونتراب قديش.
1: قديش المنطقة؟
3: مروان ليش أكلم؟ إذا اليوم البلايلي أنا الرأي صح. مثلا كونتراكت 500 مليون مثلا في العرض يجي عليه. اشكرك علاش مليون خاطر اليوم راهو البلايلي راهو ماهوش كونفيرمي عندي انا تاني. اليوم بعام عنده 8 سنين ما لعبش ما عملش بريباراسيون شو قال لي بشوطان يا رمضان. فهم شو قصد ماهوش كونفيرمي. اليوم الاصابه والعمل الجانب البدني نتاعو 34 سنه وما عملش بريباراسيون عنده 8 شهور ما لعبش. عندي انا البلايلي والعمل ما ينجم ينجم يكون شكون اللي يبقى كونفيرمي. فهمت اليوم زاد مصلحة النادي من الناحية المادية زاد زاد زاد متراجل زاد تخلص مصلحة النادي
1: أكيد أكيد
3: يا شور غدوة نعطيها أنا 5 مليارات العام من منزع حميتي أشكون يتحمل مسؤولية هي
1: أكيد هو مروان اللي سمعناه أنه الترجي في العقد الجديد

0: وعمي قلت في دي السيدة معاه فيها اليوم فما حاجة تتبدل فما لوش فما نصحت الليدي
1: كانت مقصد
0: دونك اليوم يا جاني البليل لمدة العطار انا في 5 مليارات عامل فيها مليون دجا انا مستمدوني البليل اليوم تكون العمدين يرجع للتوفل فيه لكن ما كانش وقت كده
2: اكيد الريسك ما تنجمش تريسكي اكيد في النقطه هذه باه باش نكملوا طبعا الحصه بنقطه ربما ما حكيناش فيها صاحبيب هي النقطه نتاع الرئيس الاسبق لجامعه تنسيل كره القدم وديع جري دكتور وديع جري اللي كان طبعا تم اطلاق سراحه في اطار العفو الرئاسي اللي كان متزامن مع 25 جويلية عيد الجمهوريه تقريبا القاصد الحقيقة برشا ناس تعاطفت معاه حتى الناس اللي كان ضده وهو رئيس جامعة الفترة اللي توقف فيها فما ناس تعاطفت معاه وحتى خروجه كان يعني خبر ممكن سعيد لبعض الناس اللي كانت تستنى فيه باش يخرج على الأقل مش وديع جري رئيس الجامعة رئيس ودي معناه وديع جري الإنسان اللي على الأقل باش يرجع لعائلته يعني الحقيقة كيفاش نجموا نعلقوا على الأخبار هذا وتنرجع شوية بعد التفاصيل تتعلق ببعض الوجوه اللي حابة تمشي له وتزوره في منزله
3: هو في الحقيقة مروان وديع الجري معناتها أنفا معناتها خرج من الأزمة بتاعه إن شاء الله ربي يوجهه خير إن شاء الله ربي يشفيه رنا مروان أسرته مو انتقدناها احنا أسرته مو معناها شككنا في اختياراته طريقة العمل بتاعه لكن ما شككناش وما هاجمناش وديع الجري كشخص مروان هاجمنا الصفة كرئيس جامعة أما كأمور إنسانية مروان كنا نتمناه له كل مرة نتمناه له إن شاء الله ربي يخلص وحله إن شاء الله ربي يخرج وسالم معناه أون فارت كونت هو مواطن تونسي معناه كفاءة تونسية وجات معناه عم اجتهدت
2: وغلطت كيما ناس الكل غلطت وعمل حاجات باهية وعمل حاجات خايبة اجتهد
3: في مجال معين مجال كرة القدم وحاول وعمل حوايج برشا باهية مروان وقلنا له وحكينا عليه وقلنا يعطيه الصحة وعطيه كل ذي حق حقه لكن اخطأ صارت اخطاء وحكينا على الاخطاء هذه لكن امور انسانيه احنا عمرنا ما نتمناو الشر للانسان لكن فما ناس اخرين منا وظفت وحكات وقلت عليهم
2: كنا نرجع نحكي فيهم شويه محمد سالم اللي كان معنا محمد
4: الو
2: محمد خروج وديع الجري من السجن طبعا الاخبار كيفاش نجموا نعلقوا عليه
4: والله بالنسبة لي تعرف موقفي مرواني ما عنديش ما نتلونش ما عندي حتى علاقة مع وديع الجري ولا عمري تقربت له قيمة 90% تاع المدربين اللي يقعد عينهم
2: شفت محمد وكانت قررت لك في المنتخب الوطني تو محمد
4: لا لا لا ما قررتش حتى واحد رغم اللي عندي الشهاده نتاعي وكان عندي في التدريب افضل من اللي عينهم بالنسبه لي وديع الجري ما حكيتش عليه كانسان حكيت عليه كرئيس جامعه تونسيه لكره القدم في ملف هلال الشاب كان مخطئا بالطول والعرض وكاد ان يتسبب في كارثه للدوله التونسيه اليوم وديع الجري روح لعائلته ان شاء الله يتنعم بالوقت الطيب ونعاود نقولها كان مخطئا في ملف هلال الشاب يعني بالنسبه لي ما تبدلش مروان واش اليوم معناها خاطر اخرج واش نقول لك لا كان غلط
2: كان
4: غلط اليوم كان غلط وغدوه مش نقولها غلط لكن بالنسبه لي خروج نتاعو انا كانسان بالطبيعه نفرح له ونتمنى من اي شخص ديما يقرا حاجه برك اللي راهي يا مروان المناصب راهي زايله وراهو ما تدوم حتى واحد حاول في كل مره انك ما تظلمش لانه الظلم ديما يا مروان خايب وعواقبه وخيمه
2: واضح نمشي لمروان تاج طبعا مش ناخذ منه الكلمه الاخرى زاد مروان وموقفه ورايه في خبر اطلاق سراح الدكتور وديع الجري مروان يعني انت كرياضي ولاعب سابق كيفاش قابلك الخبر هذا؟
5: لا بيان سور فرحنا في وديع الجري رجع لعينك وان شاء الله في صحه جيده وديك هو ديما نتمناوش مروان الحبه الموت المرض ما كان يقع كان في ودي الجري وديع الجري كنت حاضر معناتها في المنتخب الحقيقه كان من العباد معناتها اللي يستقبل العباد بالزيت لان العباد جماهير ريت عن العينين حتى مع السلطان ريت عن العلم بقى النجاح مثل النجاح هذيك حاجه اخرى هو معناتها بارك الله فيه. خدمني البلاد كما انا من عبايه راهو كل مسؤول وانا باللعبه ديما تقعد

0: ان شاء الله ان شاء الله. هو على فكرة وديع جريم اللي خرج من طبعا من السجن بعض الاسماء تهاتفت، فما شكون عنده تقريبا عام ونص وعامين، فما شكون عنده حتى معناها قريب ثلاث سنين ما اتصلش بوديع الجريم، ما سالش عليا، ما اتصلش حتى بعائلته. فما ناس حابه تزوره الحقيقه. هو فما يعني دكتور وديع الجريم، خلينا نفسروا العمليه بالضبط، خرج من السجن هو، لكن تو مازال في فتره نتاع تاهيل صحي، يعني مازال محتاج شويه. نعرفوا الاثار نتاع الجلطه الصغيره اللي كانت عرض لها، مازال فما فيه صغير، مازال قاعد يتلقى في العلاج بصفه يوميه، لكن يستقبل عديد الاسماء صاحبي في منزله، سواء من عائلته والا من بعض الشخصيات الرياضيه او الوجوه الاعلاميه. في المقابل فما ناس اخرين راهو تم رفض استقبالهم، سواء منه هو ولا من العائله، وهذه راهو رياكسيون عاديه، لانه فما ناس كما قلنا معناها ننساك معناها ثلاث سنين وبعد نجي وقت نشوفك خرجت نجي باش نزورك ولا نجي باش نسال عليك، معناها قمه النفاق الحقيقه.
1: يعني الحقيقه عندنا منهم برشا مروان الحقيقه، وصاروا معناها برشا شواهد من النوع هذا اللي معناتها سويفون ليزانتيري نتاعو يخدم. كان اني عندي بيك مصلحه نقرب لك، ما عنديش كان لازم معناها نسلط عليك صياد اخرين معناها معي، انك انت معناها خايب وبيك وعليك، لكن النهار تشد الكرسي، علاش احنا الكرسي علاش يتقاتلوا عليه العباد
0: على حوايج هذه؟ لا مو لازم نفهم، ولا وديع الجريمه ماهوش باش يرجع شد الجامع، معناها ما دامكم انتم ما وقفتوش معاه في المحنه نتاعو توا زايد باش تمشي له تزوره ولا تلوج باش تكلمه. راهو فما حتى شكون وجوه من اعضاء المكتب الجامعي الحالي اللي وديع الجريء كان ممكن عنده نسبه من بروزهم في المشهد الرياضي، فما شكون حتى كان مثلا ما يخممش انه باش يكون مسؤول رياضي. على كل حال كما قلنا يعني فما بعض الوجوه كانت مرفوضه من قبل العائله، من قبل حتى الدكتور وديع الجريء اللي حاول يتجنب انه يقابلهم. باش نرجع لمروان تاج ناخذ من عنده كلمه الختام.
2: انا مروان ماذا نسلمك؟ نحبس حتى حد لا نتمنى يعني.
0: اكيد.
2: وديع الجريء معناتها اليوم هو رجع لعائلته الحمد لله على سلامته. انا ما نتمناش حتى حد يقبل. تحب ولا تكره تبطل. ونحبس حتى حد لا لازم يزور وراه كان عائلته.
0: لا مروان تنجم تسال عليه عن طريق عائلته، عن طريق والده، عن طريق فهمتني؟ يعني فما ناس راهي ما سالتش عليه حتى مجرد سؤال.
1: تمثل من معرفه
2: نورمال عادي جدا عادي.
0: مروان برك باش نتفاعل معك في حاجه، رانا احنا على فكره احنا من اكثر الناس اللي كنا معارضين سياسه وديع الجريء وهو رئيس الجامعه. وقت اللي الانسان وقت السيد دخل السجن اخلاقيا ما عادش نجموا نحكيوا على مشاكل نتاع وديع الجريء، تعاملنا معاه كما اي شخص اخر. اما راه باش نبداو واضحين، ومش تعبير مجازي، هو راه تعبير صحيح. راه فما ناس كانت تقوم الخمسه ونص سته ونص نتاع الصباح باش تبعث على الواتساب لوديع الجريء صباح الخير يا دكتور، بمجرد ان توقف في السجن، يعني حتى باش تسال عليه حتى على اطرافير عائلته ما سالوش عليه.
2: مروان
0: نحن موجود الباهي والخالق. اكيد لا نعرف احنا مش نحكي عن الناس كل راهو مش نحكي عن الناس كل
2: موجودين ولازم نتقبلوا الوضع. انا راني تيسول لك كملت الكوره ضربت عميل في الدار مفروض قاتل راسي ما استلمني حد.
0: المصلحه وفات.
2: وليت اسير ضربت شوي في الاعلام نسكت شوي.
0: المصلحه وفات.
2: دونك اليوم مروان لا نحكي على اصحابهم في ميرار ولا كراج اللي كنت معاهم وجواريت لعبت معاهم. اما جواريت مثلا سمستور ما استلمني. كيف ما سمعوا بيا ودرستهم كمان كلنا بيا وكلنا بيا كمان. عبيد معناتها كما قلت يراوك انت الوقت كله يراوك انت عادي جدا مفيد تو كل كوري الحمد لله واحد في الدنيا بيت.
0: هذيك اهم حاجه. يحتاج لحد.
2: جاي اللي ما جاش يعطيه الصح كيف عادي جدا بالنسبه للوضع وديت عليه اسمك ما نتحسن قاعدين نتحسن. كانت القلوب معناتها في بعضنا ولات مش باهيه. هذا اللي خلينا اليوم نتكلم الوضع الخايب. القلوب الخايبه. يودي راي فيها كلمات تحسن من الرياح نحبوا بعضنا العبيد.
0: حتى لو
2: تحضروا هما الاطباء اللي يريدوا اللي زين هما يبينوا بينا في الطاوله ويعملوا في برشا حاجات حتى الملايين يبين ديما نوصيهم تو نوصيهم غلطنا غلطات تساو ديما نوصيهم الميزان اللي نبعثوا راهم يحكوا لك حاجه تيجي ب 400 راه واحد اللي كذا يطمن اللي يبغيهم يطمن اللي يتعايد وطمن اللي مش باين لك نص فايده ما غالط يا دنيا نعيشوا في وضع ثاني
0: لا هو فقط احنا حابين نرجعوا الموضوع هذا باش كل حاجه
2: تاخذ معاك معاك وكيا وكلمك لي ألف بالمئة فيها
0: باش تاخذ الامور معناها باش كل واحد يتحط في بلاصته برا كما قلنا معناها المواقف باهيه مروان كي انسان يعني ما فيها باس معناها انسان تقعد ثلاث سنين ما تسالش عليه بعد تولي باش تمشي له ولا تزوره يعني طبيعي باش يصدك او باش يبدا ما عندوش رغبه انه يشوفك حاجه عاديه باهي
2: الله غالب مروان يا ولدي انا نحن اللي تحكي فيه هي كانت امي وامك وجداد كنا عايشين تحت رحمتهم بالخير نتاعهم اول حين تبدلت يا اخي قبل كنا نطلع بيضانات ولا كنا نطلع بسلام ولا فلتان وقال القلوب تبدلت وقلوب بنت هاك شوف لك القلوب بنت بنت بنت بعضها
0: اكيد
2: اكيد نحن مازلنا رحمة والله مازلنا عنا في الرحمة نتاع الزاد وامي وامك مازلنا عايشين تحت رحمتهم
0: احنا نشوفه ممكن في الشيء اللي تربينا عليه على كل حال مروان باش نرجع لك النقطه قبل ما نختم معك نتذكر ثلاث سنين التالي كان اول حوار مروان تاج في لما فهم بس تتذكر غنيه من غنيات الاتوال مروان ولا شيء
2: كيف
0: مازلت تتذكر غنيه هكا من غنيات الاتوال ولا لا
2: هي
0: خذ لنا اعطينا غنيه في المباشر
2: هذا
0: غني لك انت شنو هذا غني لي ماشي هو على فكره انا واش نبداو واضحين كي سالت عليك قبل قالوا لي صوته باهي حتى في الفيستير كان يغني برشا
2: برشا
1: خلينا نكتشفوا مروان
0: خلينا نزيدوا نكتشفوا مروان بكره خلينا نزيدوا نسمعوا برافو ولا برافو مروان ترجع شوي لك الذكريات يا مروان نتاع الايام الزينه نتاع الاتوال اللي عشتوا فيها تقريبا مجد على الاقل جزء من مجد الاتوال
2: اسمع ديما نقول انا عيش كبار يمرقوا من الموتور صبر والله ونتوال نتوال اللي معناه نحن في الجيل نتاعنا ولا نتمنى ان شاء الله نريد صغار هذوما الحقيقه أما جي تاني فيه جوك في فيها توم شبايع أما الوضع تتحسن في تتحسن الأمور والظروف رأي نتوال تحارب كريتيا كاملة أقول أتاك عن الأمور هذيك ما تلت فادا هذيك معنك والله يا مروان رأي اليوم لسافر نتوال والله اليوم كالشعار يقعد يطاوز وسط الجمهور والله لا رمي يروح حرفيا الدنيا فما كلمتين من العبية شوية واليوم فما من العبية الحقيقة في نتوال تحقق بين كلمة مليون اطوال الشعار وسط الجمهور اليوم محبة الجمهور سمعت نتاع النجم هذا الساحلي في الجمعية هي اللي خلات اليوم لتوال ما تكونش في مراتب نخرة دونك اليوم العباد تونا تسع فينا انا العبد اللي تو نعرف كلمه المليون هذاك انا اقول كاين زايا وحاضر احنا نتكلم في المباشر انا راني ما عنديش في هكا هكا وكل حاجه اللي تقول قلت كاين زايا في كيف الكونتراكت تكتب لي تكلم انا نعرف هو اللي تجيب لي الفلوس والله اعطيني نلعب في الاكوان تو الناس كلها تو حط راسي تلعب في الاكوان انا وقت مشيت في الاسوان حاربت في الثور بس ما جمت طلع في الاسوان فهمت مرنان
0: واضح
2: ما يصير الاسوان وحسين يسمعني حتى يسمع فيا وسأل وتحمس لما قلت في الكنترال حتى يقول لي خط حط خط حط خط انا تعرف بيه كنت في ايران هذه جيست ميساج من المنابعية
0: ومع هذا
2: انا نعرف العبد في الاسوان العبد في الاسوان ونعرف شنو الاحساس ومش مثال معناتها اليوم تحبوا في جمهور الاسوان ونعرف محبتي اليوم في الاسوان ولا بعدين نعرف معاهم ولا فريق الظروف يعرفوا معايا بركه وهذاك ربي نجحني الحمد لله كان فيه اربع تطويات في الاسوان الحمد لله بالمسيرة اللي عملتها العكس زي ما يقول رسيت الحب في العبير
0: ومع هذا مروان يلوموا فيك برشا ونشوفه احنا يقول لك شنو علاقته بالاطوال ما لعبش برشا في الاطوال علاش يحب الاطوال علاش ما معناها يقول لك ما لعبش برشا ما واسم علاش وخلينا نحكيو كارتر تاب اللي يقول لك انت ولد استاديو اللي يقول لك علاش ما تحبش الترجي ولا الكلوب مثلا وانت ساكن في العاصمه معناها بالحق معناها الكلام هذا اكيد سمعتوا الكلام هذا يا مروان ايوه
2: راني لاعبي بل ما نكون جمهور تقوى طريقة معندك خطة خلية في ساعه السلعة في السيرة وطلق الجمهور هالكيسر وطاعت بالردنوطة الفتحادة في مليس العيلة في تيش وقتين معاك وعشت معاها مساك السنة ونصف النجم الرياضي الساحي دونك لنا عيلة واحدة بسيط عليك بسيط حد يطوال كما ملعبية جات التراجي وليس حد التراجي كما ملعبية جات نادي الفريق وليس حد نادي الفريق خاطر 2% الملح معنا ملعبية من اغدرت الجماعية عزيز تكريات تطوال ورثني في الاستلال تطوال عملت لي اسم لان يعني حبوا لفاتة عملت لي اسم مستر مستر ولا شمس نوتر جمعيت ومرا بطول
0: اكيد لا اكيد هذيك هذيك الام جمعية الام هذيك
2: دي ما توقعت هذيك جمعية الام من نحيش ملعب كورس هبر فكر انا ولد داردي وملعب تونسي تربيت في داردي وديك زمانتي الام اكبر على الجد منين بتوعي دي ما تتوقعش زمانتي الام الثانية خاطر ما نجاش حاجة اللي توالي انا على جزال حرش في اللي توالي بغزيز مزيح موش من تونسي جملة مزيح ولا حد اللي توالي عادي اللي راح اللي توالي حدها بسيط
0: واضح واضح مروان وطبعا مروان في كل تلالة يكون فيها موجود اكيد جمهور الاطوال يكون سعيد مشكور مره اخرى مروان تاج على حضورك معنا ومشكور على تلبيه الدعوه كل ما نطلبه الحقيقه مروان يلبي الدعوه الحقيقه مشكور مره اخرى مشكور يعيشك مروان طبعا كان معنا لاعب السابق مروان تاج باش نختم فقط مع محمد سالم طبعا جاوزنا توقيت البرنامج 16 دقيقة تقريبا 18 دقيقة محمد سالم كلمة الختام
3: تحية لك مروان وتحية للاعب نجم الساحلي مع السابق مروان تاج ومشكروا على صراحته وعلى حبه ووفائه للنجم الرياضي الساحلي نشكره تحبيب المتعلق ومؤسس البرنامج الأول معك نشكره مدام ريم
0: اللي اعطتنا 19 دقيقة من وقتها
3: بارك الله فيك كان الحديث سيق مروان وقصد الكورة عادي مطموح كل مطموح وتحية كبيرة متابعي أمثال وإن شاء الله الموسم هذا على الأقل مروان نسترجع الكورة بتاعنا من حيث الجماهير من حيث اللعب اللعبة من حيث التحكيم من حيث حتى التحليل النزيل في الأصوات بتاعنا ماذا فينا مثال خمس الضوء عن فرق الكل عن حقوق الناس الكل وخليوا الناس تسبب بعضها خليوا الكورة تقرب الشعب التونسي اليوم احنا العالم وكل يعيش صراعات يعيش مشاكل يزينا من التقسيمات على خاطر الكورة خلي الكورة تقربنا لبعضنا وخلي الكورة تنقص الجماهير وتنقص التعصب وما يدوم حتى حال راه ديما نقول لكم ما يدوم حتى حال تعتبروا روحكم غدوا مودعين على الاقل ديما ودعوا بالحاجة الباهية
0: ان شاء الله ان شاء الله في الاخر احنا كنا ولاد تونس والمساج هذا كان يوصل للجمهور والجمهور الكل تو ممكن نلقاو روحنا في وضعيه افضل صحبيب مشكور نخلي لك عندك ما تختم
1: شكرا لك مروان شكرا ريم وكل متابعي لما فهم وسبورتيسيم وشكرا اخوي محمد ومروان وحبيت معناتها نقول كلمه معناها الغدوه بحول الله معناتها
0: انطلاق تمرين تاع مكالمة هدية وحتى اتحاد قصرصان في غدوة ان شاء الله نهار الاثنين غدوة غدوة المكارم لا نهار الاثنين نهار الاثنين صاحبي اليوم السبت مش حد نهار الاثنين انطلاق التمارين تاع الصيام اليوم السبت
1: اليوم السبت ان شاء الله انطلاق معناتها موفقة لزوز مروان خاصة جمعيتي مكارم مهدية ان شاء الله طي صفحة معناها بمساوئها باللي صار فيها بوليميك تاع المواسم الفارطة مواسم فارطة تحت إدارة محمد حواس ان شاء الله معناها نطويها ونبدا صفحه مشرقه فيها العمل والمثابره والعطاء والالتفاف الجماهير مروان وان شاء الله بحول الله معناها مكارم مهدي يلقى لزتو يقى كل الاليات اللي تخليه معناتها يشاع في الموسم هذا ويحقق امان الجماهير. وكيف كيف اتحاد الاخضر ساف اللي كان ينقصه معناها هو الماده كانت تنقصه في الموسم الفارط كان ينجم يحقق معناها حلم كبير وكان معناها معناها ميراكل كان باش تتحقق لولا معناتها الغالب قله الموارد الماديه. ان شاء الله الموسم هذا يتحقق تلتف الجماهير حول اتحاد الاهلي وخسر ساف وحول مكان المهدي ويحقق الامان نتاعهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله مشكورين الناس الكل. طبعا احنا اكيد في برنامجنا الرياضي ان شاء الله مازلنا باش نحكيوا على استعدادات الانديه وخاصه الانديه اللي بحضرنا لهنا الى انديه الساحل في الرابطه الثانيه. كنكونوا احنا وصلنا لختام موعدنا من سبورتيسيمو. كل الشكر لكل الساده المستمعين والساده المتابعين. مروان تاج محمد سالم سحبيب مشكور ريم قرمه كانت معنا في الجانب التقني للحصه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.
4: سبيسيال في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخمور توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جميلية ل 3 اوت مزروب على تأتيس دارك. وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جميلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
5: Retour du programme sur votre radio.

0: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوج في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أود. مزروبة على تأتيس دارك وتحب على ليفغزون غابيت، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أود بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: MFM اتناعش
1: اتناعش
2: اتناعش

0: C'est la pub.
1: Édition spéciale fille Qasr Maarif Bessahel. Elle est là où je fais la fariette des promos توصل حتى 50% Shopping Expo معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت مزروب على تأثير دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروبه على تاتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل. اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت. مزروبه على تاثيث دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
0: Retour du programme sur votre radio. FFM.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

وتبت وسط الزحام ما حد حاسس بي، عايز اجري اجري اجري.